0: اللي وديني نعمة تفاجأ بحاجة جميلة. الكلام اللي قاله أعظم معلم وأعظم سيد لما قال كده: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. أول ما القلب ده يشتغل، القلب النقي، أول بركة أنك تشوفه وتتمتع بيه. يعاينون الرب يعني شوفوه، تشوفه في بيتك، تشوفه في شغلك، تشوفه في حياتك. وأنا نفسي النهاردة أقول لك في الحقيقة، جهز قلبك وجهز أرضك للي ربنا عايز يعمله معاك عشان تشوفه. زمان يشوع قال للشعب كده في سفر يشوع وهو بيتكلم كده، وقال للشعب: تقدسوا، في صح 3:5، تقدسوا لأن الرب يصنع في وسطكم عجائب، تقدسوا لأن الرب غدا يصنع في وسطكم عجائب. عايز تشوف عجائب وعايز تشوف ربنا، جهز قلبك، قول ربنا كده: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. بصلي من كل قلب النهاردة ربنا يديك قلب طاهر، قلب نقي. عارفين كان إشعياء بيقول كده: تطهروا يا حاملي أنية الرب. كل ما تقدس وتطهر ينفع تخدمه وينفع يستخدمك استخدام خاص. في سفر أيوب صح 17 وعدد 9 يقول كده أنه الطاهر اليدين يزداد قوة. أنت عايز قوة من عند ربنا، يبقى عايز قلب نقي. ليه القلب؟ القلب مش قطعة اللحم أو العضو اللحمي اللي جوه قلبي، لكن القلب بلغة الكتاب يقول منه مخارج الحياة. لما الحياة تتقدس والسلوك يتقدس والعينين تتقدس والقلب يبقى قلب نقي، هتشوف ربنا. عايز تشوفه؟ جهز قلبك. عايز تعرف خطته لحياتك؟ جهز قلبك. عايز تمشي معاه خطوة بخطوة الأيام اللي جاية؟ جهز قلبك. داود بعد ما وقع في الخطية صرخ صرخة من قلبه وتاب توبة حقيقية. أنا نفسي أقولك النهاردة، يمكن في خطية معينة في حياتك عايش فيها، بس ربنا عايز يجدد القلب وعايز ينقيه عشان ترجع تشوف ربنا من جديد في حياتك. أصلي ليك في اسم المسيح، وأصلي لبيتك، وأصلي لحياتك تكون حياة طهرة نقية في اسم المسيح. والرب معاك، واشوفك في آية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخرب رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: فعبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا، أعلى من كل رياس وسلطان وقوة. أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، منديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد. جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك. هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، فيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟ امين, أمين.

0: هللويا.
1: تفضل. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمه؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

اهلا اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. ابوه الاب ليا غير ابوه ابي الجسدي، غير ابوه المرشد الروحي، غير اي ابوه تانية انت او انت هتختبريها في العالم. ابوه مختلفه، ليها طابع مميز وليها احساس مختلف. لما برفع ايدي واكلمه وتواصل معاه بحس بسلام مختلف، سلام مش بلاقيه في العالم. لو باباكي أو باباك كان أب بمعنى الكلمة، يبقى يا بختك ويا بختك، لأنك دقتي جزء من الأبوة الحقيقية. لكن لو باباكي أو باباك ما كانش أحسن حاجة، فأنا بعتذر لك وبعتذر لك على التجربة اللي ما كانتش أحلى حاجة دي، وبعتذر لك على اللي حصل معاكي ومعاك، وبفكرك إنه مش هو ده الأب الحقيقي. أنت كنت وزنة هو مهتمش بيها، وأنتي كنتي وزنة هو ما تاجرش بيها. أبوك الحقيقي وأبوك الحقيقي بيديك اهتمام وحنان ورعاية خاصة، هو ده الأب الحقيقي. غمضي عينيكي كده وافتكري سندك كم مرة، سواء في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الجواز، فتح لك كم باب وانتي سايقة، سطر عليكي كم مرة مع أولادك في التربية. كل ده ذكريات وحاجات بتفكرك أبوك الحقيقي عمل معاك إيه. أنت كمان غمض عينيك وافتكر كم مرة بعتلك ناس طيبة، كم مرة سطر عليك، كم مرة وفقك في شغل، كم مرة طمنك وانت مخنوق. عايزة أطلب من أبوك وأبويا إنه خلينا نشوف أبوته دي في حياتنا يوميا. وعايزة أفكرك وأفكر نفسي بالآية المشهورة اللي في متى 6، اللي بتقول فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. الآية دي لو ربطناها بأبوة ربنا، هنعرف أنه حتى طلباتنا الروحية والنفسية هو عامل حسابه عليها، سواء سلام، سواء أمان، سواء صدقات، سواء احتياجات مادية، أبويا السماوي عامل حسابه عليها. لو أنا دايماً مركزة أنه أهم حاجة أنه يبقى لي علاقة معاه، وأن أنا بعيشة في الملكوت سواء هنا على الأرض أو بعد كده، كل احتياجاتي التانية أبويا عارفها ومفتح عينه ودريان بيها. يا أبي السماوي، بشكرك وبحمدك على أبوتك الغير مشروطة، اللي مش مرتبطة بتصرفاتي ولا مرتبطة بأي ظروف. أمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

وحدك تنصرني وترفع راسي. وعجيب العمل يا رب اللي عملته على الصليب، انك تحمل عاري وترفع راسي، وأكننا بدلنا الأماكن، وأخدت أنا شرفك وأخدت أنت عاري. ومش بفهم، مش بفهم قصة الحب العجيب اللي فعلا تخليك تتنازل عن كل مجد، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك وأطعت حتى الموت، موت الصليب. قد إيه يا رب ألم مهين جدا، لكن أنت شفتني أستاهل، شفتني أستاهل كل ألم، وشفتني أستاهل كل مرارة، وشفتني أستاهل كل خزي، وشفتني أستاهل كل خزي خزي وعار، عشان تقول لي بحبك. أنا مش هبص ورايا، قررت يا رب أدوس على الخطايا يا رب، وأحمل أنا كمان صليبي، أحمل أنا كمان صليبي، وأموت عن نفسي كل يوم عشان أعيش لك كل يوم.

في رومية 8 بيقول كده: أعظم إعلان محبة من الله نفسه لكل حد فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلي كانوا مات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن، أيوة يا رب أنا مصدقة، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. لولا موت الصلب يا فادي،

أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا من سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر البر العملي، يعني إزاي نعيش حياة البر بطريقة عملية. فسفر الأمثال بيدعو الإنسان أن يحيا كما قصد الله له الخالق أن يحيا حين كونه. وإحنا بنقرأ سفر الأمثال تسترد لينا شخصية الله الأدبية المخلوقة فينا. وطبعا ده مش محدش فينا يعرف يعمل كده، ولا بفضله ولا بإمكانياته، لكن لما المسيح بيسكن فينا وروح القدس يسكن فينا ونقترب من كلمة الله نتملي بالبر العملي ونعيش الشخصية الأدبية دي. إحنا مع بعض وصلنا لأصحاح 11، وخلينا أقرأ معاكم 3 آيات من آية 24. يقول كده: يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. أنا ركز في الحلقة دي عن الآية دي: محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. الحلقة دي عن الاستغلال. بصوا، الحكمة الحقيقية هي مخافة الله. واحد بيخاف الرب ويراعي الرب في كل تعاملاته، ومخافة الله بتكون في كل أمور الحياة وكل العلاقات. الآية دي بتناقش علاقة تجارية، لما حد بيبيع ويشتري، وبالذات الشخص اللي بيبيع. حكمة الله ومخافته بتبان في السوق، في البيع والشراء والفلوس والبضاعة. عشان كده الكلام ده يمكن خاص قوي ويهم قوي الناس اللي بتبيع وتشتري النهاردة. المكسب في البيع حاجة طبيعية ومطلوبة. طبعا أنا عايز أشجعك أنه تكسب، بس المكسب ده يكون مظبوط، يكون في مخافة الرب. لكن استغلال الناس شر، الاستغلال خطية روحية ومجتمعية وضميرية. الاستغلال ده حاجة ضد الله وضد الناس وضد القانون. لما تكون عارف أن في بضاعة مطلوبة بس انت بتحتكرها شوية عشان عارف سعرها هيغلى، فتحتكرها وما تبيعهاش. الكتاب بيحذر اي حد بيعمل كده. محتكر الحنطة، الحنطة يعني القمح او اي انواع من الغلال، ودي كانت الحاجة البضاعة الاساسية في الوقت ده. البركة على رأس البائع، الربح المؤقت بطريقة غلط هو خسارة دائمة فادحة. ده اللي عايز يقوله الكتاب. يعني ايه؟ يعني لو الربح باستغلال وربح مؤقت سريع بطريقة مش مظبوطة، ده خسارة دائمة فيها لعنة. احتكار الحنطة يفكرنا مش بس باحتكار البضاعة، لكن احتكار المعرفة لما يكون عندك معلومة وعايز تخبيها على الناس، احتكار الخبرة لما يكون عندك خبرات كده ومش عايز حد يعرفها تبقى انت دايما الأفضل، احتكار الكراسي والمناصب، احتكار حتى الخدمة لما يكون في خدمة تبقى عايز تحتكرها لروحك، مش عايز حد يبقى زيك أبدا. الغريب أن الحكيم هنا بيقول أن طريقة المكسب هي إيه بقى؟ البركة على رأس البائع. أن كل ما بتدي وكل ما تبارك الناس هتتبارك أكتر. فبيقول يوجد من يفرق فيزداد، كل ما تدي هتاخد أكتر، ومن يمسك أكثر من اللائق إنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، المروي يروى. هتدي وهتبارك هتتبارك. وعايز أقولك لو أنت بتشتري اوعى تستغل اللي بيبيع لك وهو مزنوق في البضاعة عايز يبيع لك، لأنه في أمثال 20 بيقول كده: رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب حينئذ يفتخر. الاستغلال خطية كبيرة، عايزين نتوب عنها ونتعلم ندي ونبارك فنتبارك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود، أرجعنا، أنر بوجهك فنخلص.

إيه هو الوقت المناسب للشغل؟ هل هو الصبح ولا بالليل؟ ده سؤال بيواجه كل واحد بيبتدي مشروع أو عنده شغل عايز يفكر فيه. سليمان كان عنده وجهة نظر مختلفة في سفر الجامعة عن وقت الشغل، هل هو الصبح ولا بالليل؟ وإيه المفروض أعمله طول ما أنا عايش في مدة أيام حياتي؟

في بيئة كلها زراعة، وكان أهم حاجة للفلاح إنه يزرع وإنه يحصد. الحصاد بالنسبة له معناه إنه نجح، إنه اشتغل، إنه طلع ثمر. سليمان بيتكلم من البيئة دي وبيقول في جامعة 11-6: في الصباح ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. يعني إيه؟ سليمان بيوجه النصيحة لكل فلاح شغال في وقته، بيقول له كده: الصبح ازرع، طب لقيت عندك وقت، ووقت المساء جه، الليل جه، وعندك طاقة، ازرع برضه. ليه؟ لأنه في عنصر في الشغل بتاعنا مش معروف اسمه بكرة. أنا النهاردة بشتغل بس بكرة مش عارف في إيه، عشان كده بيقوله لأنك مش عارف بكرة في إيه، أنت لا تعلم أيهما ينمو، ربما ده أو ده، أو ربما الاتنين ينجحوا. تخيلوا معايا فلاح زرع زرعه الصبح بس، وفضل معاه وقت وبذور، وقرر أنه ما زرعش بالليل، يرتاح، عنده إمكانية أنه يشتغل، بس قال خلاص اللي عملته ده كفاية. ولما جه وقت الحصاد اكتشف أن اللي زرعه الصبح ما طلعش. سليمان بيوجه النصيحة وبيقول كده: اعمل ما دام ذلك ممكنا، طول ما أنت قادر تشتغل اشتغل. ليه؟ لأن اللي بتعمله النهاردة، اللي بتحضره النهاردة، هيبقى له مردود بكرة وبعده. طب أنا مش عارف بكرة، أنا مش عارف بكرة هيجي أساسا ولا لأ، أنا مسؤول عن النهاردة بس، وبكرة في إيدين الله. عشان كده طول ما الله مدي لك وقت وطاقة ومجهود، ده الوقت المناسب للزراعة. الأشغال اتغيرت، يمكن مش كلنا شغالين في الزراعة، ويمكن عندنا أشغال مختلفة. كل إيميل هتبعته النهاردة، كل ورقة هتكتبها النهاردة، كل ملف هتخلصه النهاردة، طول ما عندك طاقة تخلص ملف تاني أو تعمل حاجة زيادة في شغلك أو تحضر حاجة تاني، أنت هتحصدها في المستقبل. الله أمين، هو اللي حط قانون الزراعة. في تكوين 1 لما الله خلق الإنسان في أول كام أصحاح إداهم مبادئ الحضارة، إن كل زرعة هتزرعها، كل بذرة هتلاقيها وتحطها في الأرض هطلع لك واحدة زيها. أنا مسؤول عن ده. أنت كإنسان مسؤول إنك تختار البذرة والأرض وتزرع وتبذل مجهود وتنام وأنت مش عارف إيه اللي بيحصل بالليل. الله هو اللي بينمي البذار بتاعتنا. عشان كده وإحنا موجودين في بيئة العمل كمؤمنين عندنا مسؤولية. الكتاب بيعلمها لنا في سفر الجامعة: اعمل ما دام ذلك ممكنا. لأنك ممكن تكون اللي عملته النهاردة الصبح أو اللي هتعمله النهاردة بالليل بكرة بعده هيجيب لك محصول، أنت متعرفش أنهي واحد فيهم هينجح، فبالتالي هتكون استفدت مرتين. طب لو في واحدة ما نجحتش، هتكون استفدت بالتاني. سفر الجامعة زي ما بيقدم رسائل واضحة جدا إن احنا نشتغل بأمانة ونكون حكماء في استخدام الطاقة والوقت ما دمنا في هذه الحياة تحت الشمس مدة أيام حياتنا. كمان بيوجه لنا رسالة إنه جنب الشغل ده مش بس تشتغل وخلاص، تشتغل بحكمة، وجزء من الحكمة دي إنك تعمل ما دام ذلك ممكنا. سليمان بيوضح في سفر الجامعة أن الإنسان لازم يتصرف بحكمة وياخد قرارات صحيحة بخصوص شغله، وفي نفس الوقت يفضل فاكر أن ربنا هو المسيطر على كل حاجة. عدم معرفتي بالمستقبل لا يعني تماما أن أنا ما بذلش مجهود دلوقتي أو أقول أنا مش عارف بكرة في إيه. بالعكس، عدم معرفتي بالمستقبل يخليني أبذل كل وقت وطاقة ومجهود متاح عندي دلوقتي، لأن الله هو المسؤول عن بكرة. الحكمة أن كل واحد يستخدم حكمته بجراءة وحذر، وفي نفس الوقت بتواضع، ويستمتع بالحياة وهو فاكر إن أيامه محدودة والطاقة الموجودة عندك دلوقتي ليها وقت وهتخلص. عشان كده بدعوك مع سليمان إنك تستغل كل لحظة في مدة أيام حياتك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

اوعى تفتكر ان كسلك ده مريح، هيجي وقت وتتحسر على ضياع الفرص لان كله بتمنه. اوعى تفتكر ان ضياع وقتك ده طبيعي، هيعدي الوقت وهتندم عليه لان كله بتمنه. اوعى تفتكر ان لما تلعب بمشاعر حد ده هيعدي، هيجي يوم وهتتأذي كمان لان كله بتمنه. اوعى تفتكر ان الناس اللي حواليك وجودها مضمون، هيجي وقت وهتتمنى تتعادي الايام لان كله بتمنه. اوعى تفتكر ان البعد عن ربنا تريح دماغ، هيجي وقت وهتعرف ان انت الخسران لان كله بتمنه. كل ما الوقت بيعدي، كل لما بتحصد اللي انت زرعته، كل ما الوقت بيعدي بيكون في فرص تزرع صح عشان تحصد صح. لكن اوعى تفتكر انك مش هتدفع تمن اللي انت بتشتريه لان كله بتمنه.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
1: من وراء المعصرة ودعوة المستخبي، بين الخوف واللقب الإلهي. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. قال يسوع عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. قد إيه لو ركزنا في الآية دي حياتنا هتتغير. هنحارب منظورنا لنفسنا، وهناخد قيمتنا من حقه هو وبس. أصعب حاجة ممكن تواجهها هي إنك تشوف نفسك صغير في وقت الله شايف فيك جبار بأس. النهاردة هنروح لمكان ضلمة غويط ومستخبي، هنروح لجدعون وهو بيخبط الحنطة في المعصرة. جدعون كان بيعمل حاجة مهينة جدا، بيخبط القمح في معصرة، مكان تحت الأرض مخصص للعنب، بدل البيدر العالي. ليه عمل كده؟ خايف من الأعداء. في وسط الخوف والذل ده ظهر له ملاك الرب وقال له جملة غريبة جدا: الرب معك يا جبار البأس. جدعون التفت وراه كده وافتكر إن الكلام ده لحد تاني. أنا جبار بأس؟ أنا وعشيرتي الغلابة دول؟ هنا بنتعلم إن الله مش بيدعو المؤهلين أبداً، الله بيؤهل المدعوين. الله شاف في جدعون شجاعة مدفونة تحت ركام الخوف. جدعون كان منزعج جداً من حال إسرائيل، وده اللي ربنا عايزه، قلب مزعوج وزعلان على حال شعبه، مش قلب غير مبالي لحد ومش همه غير نفسه. بدأ جدعون بطاعة ليلية، هدم المذبح بالليل، وطبعا لأنه خايف، وبإيمان مشروط لما طلب الجزة والعلامات، وربنا استحمله بصبر عجيب عشان يطلعه من حفرة الدونية لميدان البطولة. الخلاصة بتقول إن الله لا يراك من خلال خوفك أو حتى من مكانك المستخبي، بل من خلال القصد اللي وضعه فيك. بدايتك الضعيفة مش عائق أبداً قدام دعوة الله العظيمة ليك، وإذا قبلت الدعوة الله هيستخدمك لخلاص كثيرين. وامضى لقلبك، افتكر دايماً إن الله لم يغير ظروف جدعون في الأول، بل غير لقبه في عين نفسه. أنت مش زي ما بتحس، أنت زي ما بيقول الله عنك. الله يرى القلب واتجاهاته مهما كانت حالة الإنسان، لكن قلبه عايز الله وعايز يخدمه، أكيد هيكون معاه. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا عارف إنك مستخبي من وجعك وخايف من بكرة، بس أنا شايفك جبار بأس،
0: ما تبصش لصغر نفسك، بص لحضوري واللي هيحول خوفك لانتصار. تعالى والتصق بيا، تعالى الحب المحرر من أي خوف هيكون نور ليك. تعرف نفسك صح من خلال نور كلمتي والحق، وهيكون لك الطريق الصح وحياة جديدة ليك. داود النبي بيقول كده في مزمور 73: وأما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. ارجع والتصق، بالرجوع تسترد كل ما خسرته وسرقه العدو منك. يا رب ساعدنا نعمل زي داود، نجري عليك ونسألك أنت مش أي حد تاني. ادينا يا رب قلب يحبك ويطلبك ويلتصق بيك فيكون قلب حكمة. يا من ترى فيا جبار بأس بينما لا أرى في نفسي إلا الهزيمة، ارفعني من حفرة الدنيا وصغر النفس، انبش عن الشجاعة المدفونة جوايا، اقبل طاعتي حتى لو كانت ليلية وخايفة، استحمل ضعفي وصبري زي ما عملت مع جدعون، حتى أتحول من مستخبي لبطل في ميدانك. لا تتركني يا رب لتأهيل الضعيف، بل أهلني أنت بدعوتك وسندك. أنا لا أثق في قوتي، بل أثق في قدرتك أنت التي تعمل فيا. آمين.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جداً في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفة كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3-4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى تلات ربعها، الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة، دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة. وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، وانا بكلمك النهاردة من سفر عموس صح 9 وآية 9. اظن الشاهد ده ما يتنسيش، عموس 9:9 الرب بيقول لشعبه: لأنه ها أنا ذا أمر فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأمم كما يغربل في الغربال، وحبة لا تقع إلى الأرض. الآية دي معناها عميق ورهيب. ربنا بيقول لهم أنا هأمر تتحطوا في الغربال. يمكن حضرتك ما شفتش الغربال قبل كده، بس الغربال ده اللي بتحط فيه الغلة، حطوا فيه الحنطة أو الدرة عشان تتغربل وتتنقى. فربنا بيقول لهم أنا حطكم في الغربال وغربلكم بين الأمم، بس هقول لكم على وعد أنه حبة لا تقع إلى الأرض. يمكن واحد من اللي بيسمعون النهاردة يقول أنا في الغربال، أنا في الحتة دي، بس ربنا عايز يطمنك ويقول لك أنك صحيح في الغربال، بس أنا هضمن ثباتك. وده الكلام اللي الرب قاله لسمعان بطرس وهو بيكلمه: سمعان سمعان، هوذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، الحنطة اللي هي القمح، لكن طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. حقيقة الآية دي رهيبة وعجيبة. ربنا بيقول له يا سمعان أنت داخل جوه الغربال، بس وانت في الغربال خليك فاكر أنا طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك، ولما ترجع من الغربال يا سمعان ثبت إخواتك اللي هيكتازوا في نفس الحتة. غربال ده مرات كتير يمكن هو التجارب أو الأمور اللي بتعدي فيها. إن كان ربنا سمح لك تكتاس في أمر معين، بس مش هيسيبك تقع ولا تضيع، بس هو مدخلك الحتة دي عشان ينقيك أكتر وأكتر وتطلع تلمع. وتقول مع أيوب كده: إذا جربني أخرج كالذهب. ربنا عايز يلمعك، وربنا عايز الوقت اللي جاي يعمل في حياتك أمور عظيمة. تقدر تسلم ليه النهاردة وتقول له: يا رب أنا فعلا بعد في الغربال. الغربال ده لما يتهز كده بيعمله ثلاث حركات فيه، يتهز يمين وشمال، الحب يتخبط في بعضه، وانت بتتخبط يمين وشمال خليك فاكر ان أنا طلبت لأجلك. تبتدوا يلفوا دائري والحب يجري ورا بعضه ويلف كده، وانت محتار وعندك ألف سؤال وسؤال: أنا طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. روحوا مطلعين الغلة لفوق، أقول خلاص كله هيقع، وضعت خلاص، وانت حس انك هتضيع خلاص دي النهاية، تفاجأ إن أنا ضامن ثباتك وحبة لا تقع إلى الأرض. ربنا سمح بالغربال ليك، بس ده مش عشان إنه ما بيحبكش، لا ده بيحبك جدا، والغربال ده عشان تطلع من وراه باختبار. قول مع عموس 9:9: حبة لا تقع إلى الأرض. قول لربنا: أنا هخرج من الامتحان ده ورأسي مرفوعة، وهخرج من الامتحان ده يا رب ومعايا اختبار أشجع بيه إخواتي الوقت اللي جاي، هخرج من الامتحان ده وعندي نقلة إيمان جديدة في المعرفة ليك وللعلاقة معاك. أصلي ليك وانت في الغربال، ربنا يحميك ويسندك وتطلع من التجربة دي ومن الامتحان ده رأسك مرفوعة وناجح، واخد امتياز ونقلة إيمان باستخدام جديد وبركة جديدة ليك ولبيتك، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عرفنا خبرة بقد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: في روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، فمين دل علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح، والذي مات بل قام، بل بالحالي جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين. أنا مش بغامر لما بسلم لك يا رب فكري، عشان أنت حقيقة، أنت مش خيال، أنت صخر الدهور، أنت العيان، أنت مش بعيد، أنت مش ناسي الوعود، أنت مش أفكار حلوة وشعارات وعظات، أنت حي، أنت ملموس، أنت إلهي، أنت حبيبي، أنت اللي لي علاقة معاك أزلية أبدية، أنت الطريق والحق والحياة. أمين.
1: تعالوا نرنم مع بعض كم واحد عارفها معروفة، يعني أنا شايف تشوش كده. تعالوا نرنم مع بعض.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي يغفر الذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إيه موضوع الغفران ده؟ أنا ممكن أفهم إني لما أكسر كوباية في البيت وأعتذر لأهلي يسامحوني لأنها حاجة بسيطة وفي كوبايات تانية كتير، وكمان أنا بنتهم وبيحبوني، ولما بعمل حاجة غلط ممكن يسامحوني عادي برضو، كمان أنا اعتذرت. لكن إني أسامح واحد أخذ حقي وظلمني وتسبب في أذيتي في شغلي أو في سكني أو غشني أو سرقني وأسامحه من غير حتى ما يعتذر وحتى يكلف نفسه يشوف الضرر اللي وقع عليا، إني أسامح حد اتنمر عليا وقعدت سنين حاسة بكسرة ووجع وخوف، ده شيء مش قادرة أفهمه أو أستوعبه. إزاي يعني؟ هل ربنا بيحط لي شرط علشان يغفر لي؟ ولا هو بيحط نفسه كأب بيعرف وبيحس باللي بيحصل وعايز يعلمني إني أغفر؟ إيه رأيك؟ وإيه رأيك؟ لما دخلت سوق العمل وأنا في أوائل العشرينات كده، موضوع الغفران ده كان بالنسبة لي يعني غريب شوية. بالعكس، اتعلمت إنه عين بعين والسن بسن والبادي أظلم، وفهمت إنه موضوع الميل التاني وإنه سامح يا سامح ده كلام كيوت وبيتقال في مدارس الأحد أو ماما نجوى بتعلمه لنا أو بيتقال للضعيف. وفعلا أدركت الواقع العملي إنه الكلام ده مش هنا. لكن حصل حاجة غريبة بعد كام سنة كده، الناس اللي ناجحين ووصلوا لأماكن مرموقة اكتشفت إن هما مش بيستعملوا مبدأ عين بعين، اكتشفت إن هما بيستعملوا مبدأ إن إحنا نسامح الآخرين. الموضوع وصل إني لقيت مقالات طويلة عريضة وأبحاث وحوارات كتيرة قوي تتكلم عن إن النجاح في الحياة العملية مرتبط بالغفران. إيه ده؟ أنتوا طلعتوا يا جماعة بتتكلموا في كلام روحاني ولا إيه الحكاية؟ الناس دي بتشتغل في مجال الخدمات البنكية، في مجال شركات كبيرة زي مثلا جوجل وزي لينكد إن، أمازون، سيسكو، مدراء كبار بيطبقوا فكر المسيح. إيه الموضوع ده؟ أنا بصراحة اتفاجئت. إزاي وصية المسيح متطابقة مع قادة ورؤساء ومدراء لشركات كبيرة جدا، شركات عالمية كمان؟ كانوا بيتكلموا إن الغفران بيكون للناس القريبة أولا زي الأهل والأصحاب والأقارب، ثم للغريب أو حتى لو وصل للعدو. طبعا إحنا كمسيحيين كلمة عدو دي ما بنستعملهاش، بس مثلا ممكن حد يكون ما بيحبنيش أو عاملني وحش. طبعا الكلام ده مطابق جدا لتصرفات المسيح على الصليب لما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الناس دي بتقول إنه أي مرارة أو اضطرار لألم أو لظروف أو مواقف قديمة من شخص بعيد أو قريب جرحني، المرارة دي هتجرفني لورا وهتكون سبب فشلي وتقهقري في السلم الوظيفي. طبعا قعدت مدة أفكر إنه إزاي الناس اللي في عالم البيزنس عندها غفران، وإزاي إن الغفران ده ممكن يرجعهم لورا. الموضوع ده خدني في حتة تانية خالص وخلاني أفكر هما يقصدوا إيه. اكتشفت إنه يقصدوا إن أنت لما بتغفرش لحد زميلك في الشغل أو حد بتشتغل معاه، ده وقت ومجهود بتضيعه بدل ما تنجز أكتر وتكبر في شغلك وتتعلم. تصدقوا إنه في عالم المال أو في البيزنس بيفكروا كده؟ طب إيش حال في العالم الروحي؟ يعني أنا لو شلت من أهلي ومن أصحابي من الناس اللي حواليا والناس اللي اتنمروا عليا على شكلي، على كلامي، على تصرفاتي، يا ترى إيه اللي هيحصل لي؟ يا ترى هقدر أستمتع بغفران المسيح ليا؟ يا ترى هيكون عندي سلام وأقدر أنزل وأختم الناس؟ يا ترى أصلاً هقدر أنمو في النعمة؟ الإجابة طبعاً لأ. عشان كده أنا بدعوكي وبدعوك تكتبوا في ورقة كده أسماء ثلاث أشخاص أزوك أو ضروك في حياتي، وتحطهم قدامك في ورقة وترفع قلبك معايا ونصلي مع بعض. أبويا السماوي، أنا طالبة منك إنك تفهمني وأنا بكلمك في الموضوع ده. أنت عارف إنه صعب قوي إن أنا أقدر أسامح أو أقدر أغفر، لكن أنا مصدقة إنك قادر إنك تديني
النعمة دي والبركة دي، قادر إنك تنزع قلبي الحجري وتديني قلب لحمي. يا رب أنا لسه تعبانة من فلان وفلان، لكن برفع قلبي وبرفع إيدي وبعبر لك عن ضيقي وبحطهم تحت صليب، بقول لك شيل عني الوجع ده والألم ده. أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شيل عني يا رب الوجع ده، وشيل عني التعب ده، واديني ان انا اقدر اخرج من القعده دي معاك وانا قلبي صافي. ساعدني يا رب وارفع عني الامر ده، اديني محبه وغفران عشان اتمثل بيك ناحيه الناس اللي تعبوني دول. امين.

لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف والمعنى.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

حضورك كل تنهد بيهرب وبيبعد. في حضور الله كل حاجة وحشة بتخاف. الضلمة بتخاف لأنه الله هو المادة الخام للنور. الدينونة بتخاف لأن الله المادة الخام للحب والغفران. الخطية بتخاف لأنه الله المادة الخام للقداسة. الخوف بيهرب لأنه الله المادة الخام للحب. في آية كنت دايما مش بفهم قوي معناها، بتقول المحبة تطرد الخوف إلى خارج. المحبة مش مفروض عكسها الخوف، المحبة اللي احنا عارفينه انه عكسها الكرة، والخوف عكسه انك تبقى مطمن، تبقى شجاع ما بتخافش. فمفروض الشجاعة تطرد الخوف إلى خارج، أو المحبة تطرد الكره للخارج. بس اكتشفت انه اللي ده حب ربنا، اللي مدرك قد ايه هو محبوب، اللي مستوعب انه محبوب كده كده كده كده حتى وانا متبهدلة بيحبني، حتى وانا مقرفة بيحبني، حتى وانا مبوظة الدنيا بيحبني، حتى وانا مش قابلة نفسي ومش حابة نفسي بيحبني، حتى وانا خايفة وجبانة بيحبني. اللي مدرك قد ايه هو محبوب مستحيل يخاف، مستحيل يخاف. هنخاف من ايه لو عارفة ان هو بيحبني اكتر من ما انا بحب نفسي؟ هخاف من ايه لو عارفة ان هو قابلني في كل الاحوال؟ هخاف من ايه؟ مفيش حاجة من الدينونة هتبقى عليا، مفيش حد هيخوفني. سلطان إبليس والخوف والظلمة مش هيبقى عليا anymore، خلاص مفيش سلطان للخوف ولا الرعب ولا الدينونة ولا الذل. مفيش مكان، ملهمش مكان طول ما أنا مدرك أنا قد إيه محبوب. عايز أشجعك وشجعك النهاردة، صدق إنك محبوب، صدقي إنك محبوب. قول يا رب عايز أفهم قدر حبك لي، عايز أستوعب الحب ده، عايز جسمي يشربه، كل خلية فيا يا رب تأبزورب كده، تمتص الحب ده. عايز أتغرق بحبك يا رب النهاردة في حضورك. يا رب في حضورك تختفي الأحزان، لأن أنت يا رب النور، أنت الراحة.

في ترنيمة مش متفقين عليها، معلش يا كريم أنا أسفة. بتقول اللي مات عشان يحييني إزاي أخاف على نفسي معاه، واللي شال عقابي عني إزاي أختار غيره نجاة، إزاي نام قلقان أو محسش بالأمان اللي حبني أكتر من حياته فيه الضمان. عندي إحساس أنه في ناس بتسمع دلوقتي والرعب والخوف امتلكوا حياتهم وامتلكوا قلبهم، مسكين ومكلبشين في قلبهم. ونفسي نصلي مع بعض دلوقتي، لأنه مفيش قوة أقوى من الصلاة. قوة القيامة اللي قومت المسيح موجودة فينا، وينفع تقدر تتغلب على الخوف ده. واللي بيطرد الخوف لخارج، عايزة نفتكر مع بعض، اللي بيطرد الخوف لخارج هو الحب. اللي مات عشان يحييني إزاي أخاف على نفسي معاه، اللي حبني أكتر من حياته فيه الضمان. هنسمع ونرنم التنمية دي مع بعض.

ترنيمة نختم بيها بتقول له، ممكن آخر ترنيمتين، خليهم آخر ترنيمتين. في ترنيمة بتقول أنت مش للذكريات أو لمجد راح وفات، رب أنت مش موجود بس في صفحة واحدة في حياتي، ولا في فترة واحدة في حياتي، ولا في تشابتر واحد. رب أنت مش كنت موجود بس وقت ما كنت بعدي بالفترة الصعبة دي وجيت وظهرت واختفيت. رب أنت ينفع تبقى موجود في حياتي كلها، طول الوقت، طول السنة، كل يوم، وأنا بعدي في وقت صعب وأنا مش بعدي في وقت صعب. أنا عايز أستمتع بالمجد ده، عايز أستمتع بالحق ده. وأي وقت دلوقتي صعب في حياتي، سواء خطية متملكة عليا أو خوف ماسك في قلبي أو ظروف صعبة بعدي بيها، أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، وأنا بعلن أنك حي وبعلن أنك تقدر. وفي وش إبليس هشخط فيه، هزعق فيه، وأقول أن أنت أحلى، أنت أعظم، أنت أقوى. وأنا بصدق في الإله الأقوى ده، بصدق في الإله الأعظم ده، وبمسك فيه يا رب، ومش هسيبك. مش عشان إحنا دلوقتي في فترة ترنيم فهمسك فيك، لكن أنا هفضل ماسك فيك حتى بعد ما الفترة دي تخلص. هفضل أتكلم معاك يا رب، حتى لو مش لاقي وسيلة مساعدة ولا حد يمسك بإيدي ويشدني لمحضرك يا رب. هحضر، أنا هدخل في محضرك، أنا هدخل يا رب في محضرك، هبقى موجود. أنت مش للذكريات يا رب، أنت مش أفكار جميلة يا رب، أنت مش، إحنا مش بنوهم نفسنا. أنت موجود وأنت حي وأنت أعظم وأنت أقوى.

تنيمة الجاية بتقول: راحت يا رب حقا أنا لي فيك مكان. يا رب يمكن اعتمدت كتير قوي على أني أبقى مرتاح بحسب الظروف اللي حواليا، مرتاح حوالين أصحابي أو عيلتي أو الناس اللي بحبهم، مرتاح بوجود شخص معين ودلوقتي يمكن مش موجود، يمكن ببقى مرتاح لما ببقى مرتاح ماديا ومتبارك ماديا واليومين دول مش زنقة،

جروح من ناس بتتشفي أول بأول. راحتي الحقيقية إن ليا فيك مكان يا رب، يا مسيحي يا حبيبي يا حياتي يا شفيعي. ساعات كتيرة بنقول لأولادنا، لجوازنا، لمراتاتنا يا حياتي، لحبايبنا، لكن النهاردة هنقول لربنا أنت حياتي، أنت حبيبي، أنت روحي، أنت قلبي، أنت كل حاجة، أنت أحلى حاجة في حياتي يا رب، أنت حياتي يا رب. تعالوا نحب فيه شوية بقى في آخر ترنيمة، نقول يا رب أنا مبسوط لأنك بتحبيني، أنت حبيتني الأول عشان كده أنا عارف أحبك، ولو مش عارف أحبك مظبوط علمني أحبك يا رب، عايزة أبقى حاسس الكلام ده.

أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا من سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر البر العملي، يعني إزاي نعيش حياة البر بطريقة عملية. فسفر الأمثال بيدعو الإنسان أن يحيا كما قصد الله له الخالق أن يحيا حين كونه. وإحنا بنقرأ سفر الأمثال تسترد لينا شخصية الله الأدبية المخلوقة فينا. وطبعا ده مش محدش فينا يعرف يعمل كده، ولا بفضله ولا بإمكانياته، لكن لما المسيح بيسكن فينا وروح القدس يسكن فينا ونقترب من كلمة الله نتملي بالبر العملي ونعيش الشخصية الأدبية دي. إحنا مع بعض وصلنا لأصحاح 11، وخلينا أقرأ معاكم 3 آيات من آية 24. يقول كده: يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. أنا ركز في الحلقة دي عن الآية دي: محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. الحلقة دي عن الاستغلال. بصوا، الحكمة الحقيقية هي مخافة الله. واحد بيخاف الرب ويراعي الرب في كل تعاملاته، ومخافة الله بتكون في كل أمور الحياة وكل العلاقات. الآية دي بتناقش علاقة تجارية، لما حد بيبيع ويشتري، وبالذات الشخص اللي بيبيع. حكمة الله ومخافته بتبان في السوق، في البيع والشراء والفلوس والبضاعة. عشان كده الكلام ده يمكن خاص قوي ويهم قوي الناس اللي بتبيع وتشتري النهاردة. المكسب في البيع حاجة طبيعية ومطلوبة. طبعا أنا عايز أشجعك أنه تكسب، بس المكسب ده يكون مظبوط، يكون في مخافة الرب. لكن استغلال الناس شر. الاستغلال خطية روحية ومجتمعية وضميرية. الاستغلال ده حاجة ضد الله وضد الناس وضد القانون. لما تكون عارف ان في بضاعة مطلوبة بس انت بتحتكرها شوية عشان عارف سعرها هيغلى فتحتكرها وما تبيعهاش. الكتاب بيحذر اي حد بيعمل كده. محتكر الحنطة، الحنطة يعني القمح او اي انواع من الغلال، ودي كانت الحاجة البضاعة الاساسية في الوقت ده. البركة على رأس البائع، الربح المؤقت بطريقة غلط هو خسارة دائمة فادحة. ده اللي عايز يقوله الكتاب. يعني لو الربح باستغلال وربح مؤقت سريع بطريقة مش مظبوطة، ده خسارة دائمة فيها لعنة. احتكار الحنطة يفكرنا مش بس باحتكار البضاعة، لكن احتكار المعرفة لما يكون عندك معلومة وعايز تخبيها على الناس. احتكار الخبرة لما يكون عندك خبرات كده ومش عايز حد يعرفها، تبقى انت دايما الأفضل. احتكار الكراسي والمناصب. احتكار حتى الخدمة، لما يكون في خدمة تبقى عايز تحتكرها لروحك، مش عايز حد يبقى زيك أبدا. الغريب أن الحكيم هنا بيقول أن طريقة المكسب هي إيه بقى؟ البركة على رأس البائع. أن كل ما بتدي وكل ما تبارك الناس هتتبارك أكتر. فبيقول يوجد من يفرق فيزداد، كل ما تدي هتاخد أكتر، ومن يمسك أكثر من اللائق إنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، المروي يروى. هتدي وهتبارك هتتبارك. وعايز أقولك، لو أنت بتشتري اوعى تستغل اللي بيبيع لك وهو مزنوق في البضاعة عايز يبيع لك. لأنه في أمثال 20 بيقول كده: رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب حينئذ يفتخر. الاستغلال خطية كبيرة، عايزين نتوب عنها ونتعلم ندي ونبارك فنتبارك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان، رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابد تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب.

الشغل أو العمل هو حاجة بتاخد جزء كبير أو من وقتنا. واحد من ضمن المفاهيم الغلط اللي نتعامل بيها مع الشغل بتاعنا إن أنا هشتغل على قد فلوسهم، يعني أنا هشتغل بالمجهود المتناسب مع العائد المادي اللي برجع لي من الشغل. السؤال اللي هنسأله النهاردة، هل هذا المبدأ متوافق مع كلمة الله؟ تعالوا نعرف سليمان قال لنا إيه في سفر الجامعة.

سليمان بيتكلم عن الشغل على انه امتياز مش موجود للاموات. يمكن لو جيت قلت لك قول لي ايه الميزه الموجوده في الشغل هتقعد تفكر وتقول حاجات كتير قوي، لكن سليمان قال حاجه، ان الشغل ميزه تعني انك حي. الشغل حاجه بتقول لي انك لسه حي مش ميت. بيقول الكلام ده بوضوح جدا في جامعه 9:10، بيقول كده: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفه ولا حكمه في الهويه التي انت ذاهب اليها. سليمان بيقول الشغل هو امتياز للاحياء. طول ما انت حي انت عندك هذا الامتياز، مفيش حد ميت عنده شغل. ما ينفعش نقول المرحوم حاليا شغال ايه لانه خلاص ميت. سليمان بيتكلم عن الشغل، بيقول كده: كل حاجه تيجي تحت ايدك عشان تشتغلها اعملها بكل قوه عندك، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. يعني ايه؟ كل فرصه هتيجي قدامك، كل تاسك، كل مهمه صغيره او كبيره، كل حاجه تعملها في بيتك، في شغلك، في خدمتك، مع اسرتك، اعملها باقصى طاقه متاحه عندك. دي حاجه من الحاجات اللي بتحسسك ان في متعه في الشغل بتاعك، انك تشتغل الحاجه بكل قوتك، بكل حاجه متاحه عندك. دي وصيه كتابيه: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. من فضلك وقف شغل بارتخاء، وقف شغل بانك بتخلص الحاجه كده وخلاص، او انك بتحاول تقلل المجهود اللي بتبذله. صحيح في حكمة في انك تبذل مجهودك بطريقة منظمة وانك ما تضيعش مجهودك على الفاضي، ودي كلها وصايا كتابية، لكن في نفس الوقت هل انت بتبذل اقصى طاقة عندك واقصى تفكير واقصى قوة في كل شغل بيتحط قدامك؟ دي ضمن الحاجات اللي سليمان بيوصينا بيها في سفر الجامعة. طول ما انت عايش في هذه الحياة اشتغل كل شغل بيجي قدامك بقوة ونشاط. التحديات الموجودة قدامنا كل يوم هي ان انا اشتغل شغلي وخلاص، لكن في كل مرة بتتحط قدام شغلك، في كل مرة تتحط قدام المهمات حتى لو كانت بسيطة موجودة في البيت عندك، افتكر انه امتياز انك تشتغل يعني انك لسه حي، لسه موجود في مدة ايام حياتك. عشان كده اعمل المتاح قدامك بقوة. دي دعوة واضحة من سليمان لينا في سفر الجامعة ان احنا نشتغل بنشاط بلا تكاسل بلا تضيع وقت وتضيع طاقة. لازم اكون مركز في اللي انا بشتغله. افتكر كويس جدا النص ساعة اللي هتقضيها في شغلك هي كده كده هتخلص. عشان كده بعد ما تخلص اسأل نفسك: هل أنا اشتغلت بكل طاقة متاحة عندي في النص ساعة دي؟ هل طلعت بنتائج مطلوبة؟ ممكن تكون الحياة مش عادلة في التقييمات وأنظمة الشغل اللي احنا موجودين فيها ما تديناش حقنا بالكامل، لكن افتكر إن المسؤولية اللي احنا مسؤولين عنها أساساً هي من الله. أنت تعينت في المكان ده مش لأنك ممتاز، ممكن يكون ده من ضمن الأسباب، لكن لأن الله أراد كده. عشان كده قدام كل شغل بتتحط فيه اشتغل شغلك بقوة، أعمل المتاح لديك بكل قوة، وافتكر كل ما تجده يدك كل حاجة تيجي تحت إيدك تشتغلها اعملها بكل قوتك، لأن دي جزء من الأمانة بتاعتنا لله في مدة أيام حياتنا. سليمان في سفر الجامعة بيشجعنا أننا نعيش حياتنا بفرح ونشتغل بإخلاص ونستغل وقتنا وطاقتنا على الأرض بكل أمانة، لأن هي دي الفرصة الوحيدة لينا أن احنا نشتغل، لأنه مفيش شغل بعد انتهاء مدة أيام حياتنا. عشان كده تعالوا النهاردة نفكر ونبص لنفس الشغلانة اللي بنشتغلها كل يوم بطريقة مختلفة. هل أنا ببذل كل مجهود عندي وطاقة وبشتغل بأمانة في الشغل المتاح قدامي؟ لأن هي دي الطريقة اللي نشتغل بيها بأمانة في مدة أيام حياتنا.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

دايما بنقول على يوسف النجار انه الشخصية اللي ورا الظل، اللي اشتغل خلف الكواليس. الكتاب المقدس ما سجلش اي كلام اتقال على لسانه، وساعات بنقول انه شخصية مظلومة لانه مش بينال ما يستحقه من تأمل ووعظ. الحقيقة ان يوسف النجار لعب دور محوري في ميلاد المسيح. تخيل معايا موقفه اللي لا يحسد عليه، تخيل معايا قامته الروحية والاجتماعية، تخيل معايا موقفه وهو كمان في سن كبير مش صغير، تخيل معايا تأثر سمعته، وده اللي كان أكيد هيأثر على شغله اللي كله تعاملات مع الناس، تخيل حيرته وخوفه وتردده. لكن الكتاب المقدس يسجل عنه رغم كل ده طاعته وشجاعته، بل وأقوى شيء رجولته، الرجولة اللي تشوه معانيها كتير، الرجولة اللي لو حد كان مكانه كان هيفضح مريم العذراء، ومش بعيد كان ياخدها للكهنة عشان ترجم حسب الشريعة. لكنه كان راجل بالمعنى الحقيقي، راجل لأنه من قبل ما يجيله الملاك أخد قرار إنهم هينفصلوا عن بعض في هدوء وبدون أي شوشارة ليها، راجل لأنه ما خدتوش الجلالة وتعصب وخرب الدنيا، راجل إنه تعامل مع الموقف بكل هدوء وحكمة، عشان كده عرف يستقبل كلام الملاك ويطيع رغم مشقة الرحلة اللي جاي عليه. بصلي يا رب إنك تفهمنا صح معنى الرجولة الحقيقية، تصلح تشويه وتشويش العالم للرجولة في أذهاننا، تدينا قلب حكيم وهادي وشجاع ومحتوي ومحب. بصلي يا رب لينا كأولاد وبنات ورجالة وستات يكون عندنا رجولة ومتانة وصلابة، وده مش هيجي غير لما نكون واقفين على أرض ثابتة معاك. صلاتي إن أكون زي يوسف النجار، مش لازم أتكلم كتير، المهم الفعل يبقى صح.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الترك بيوجع والرفض بيسيب شرخ مؤلم في الروح، ما بيتلقمش بسهولة لما تحس إن أقرب الناس سابوك وبعوك، لكن وعد الله اللي بيطمن دايما بيقولك: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، في مزمور 27. ربنا بيقولك بصورة واضحة: حتى لو أغلى الناس وأقربهم لقلبك مشيوا وسابوك، ربنا بيقبلك، ربنا جنبك. قبول ربنا مش مشروط بوجود حد تاني في حياتك. الوعد بالأمان: أنا معاك في كل خطوة، لا أهملك ولا أتركك، في يشوع 5. ده وعد تاني من أبوك السماوي بيقولك: مهما كانت الظروف صعبة والدنيا ضلمة، أنا مش هفوت إيدك أبدا ولا هسيبك، مش هسيبك تواجه أي ألم أو وحدة أو ترك لوحدك، ده أنت منقوش على كفي. الله هو رفيق السكة للآخر. الناس ممكن ترفضك لأنك مش على قد توقعاتهم، لكن الله بيقبلك زي ما أنت، بكسورك، بضعفك، وحتى بمضيك. معاه مفيش اتهام، في بس حضن مفتوح ليك. نور المسيح بيكشف لينا إن قيمتنا مش في استحقاقنا، لكن في حبه اللي اختارنا قبل تأسيس العالم. كلمته لينا بتقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في متى 28. بالبلدي كده مفيش يوم هيعدي عليك وانت لوحدك، ربنا معاك مش ساعة وساعة، لأ ده كل دقيقة، كل الأيام، كل لحظة، في الحلوة وفي المرة، لحد آخر لحظة في العمر. وهنا الرسالة بتحرر من الخوف من الترك. الخوف من إننا نتساب بيخلينا نتمسك بعلاقات غلط أو نرضى بوجع بس عشان ما نهربش للوحدة. لكن لما نعرف إن الأساس في حياتنا ربنا، إنه مستحيل يسيبنا، بنتحرر من الخوف ده. رسالتك النهاردة: لو الكل مشي، صاحب البيت لسه موجود، انت مش وحيد، انت محمي بوعود مش بتتغير، عيش حر لان اللي سندك اقوى من اللي سابك. يسوع نفسه شرب كاس الرفض لحد اخره، جاء الى خصته وخصته لن تقبله. عشان كده هو مش بس سامع لوجعك، هو حاسس بيه. الرفض اللي شافه المسيح كان هو التمن علشان انت تتقبل. قبولك في محبته بيديك هوية جديدة، انت مش مرفوض، انت ابن محبوب. والصفة دي مفيش قوة في الكون بتنزعها منك. شكرا يا رب. يا رب يسوع، لكل قلب بيسمعنا النهاردة وحاسس انه متروك او مش كفاية، تعال يا رب بحبك واغمره، ادينا امان في حضنك المفتوح، ونصدق إن قبولك لينا هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. ارفع يا رب وجع الترك، واملأ قلوبنا بيقين إننا ليك. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس إني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت إن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه إن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالي فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم. تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي انه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر، لانك بتعافر لوحدك مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقه معينه كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك. واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير انك تصدقه. هو ده الايمان، انك تصدق في الحقيقه وتعيش على اساسها حتى لو مش شايفها، لانك مصدق في اللي اعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك انه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك قلقان يغير كلامه بعد شويه، او الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه. لكن اللي بيقولك الكلام ده الهك، اللي ما يغيرش ابدا اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الازل والى الابد، واللي احبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهايه، واللي ارسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في اخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي، وهيقوي عضلاتكم الروحية انها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة، وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق. لأ، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما توبت مش بس اتغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل واتحطت على المسيح، وانت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي ما عرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية إيه، واعرف إيه اللي لازم تطلبه وإيه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا يا رب مش بنضارب الهوى لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها،

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة في راديو الحياة الافضل، واحنا بنستمتع بكلمة الله. عايز اشاركك بآية جميلة موجودة في سفر استير واصحاح 4 عدد 14. مردخاي بيشارك استير بيقول لها: لانك ان سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان اخر، واما انت وبيت ابيك فتبادون، من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. حلوة كلمة لوقت مثل هذا. مردخاي البواب بيحط قدام استير الملكة تحدي. سفر استير على فكرة ده السفر الوحيد اللي ما ذكرش فيه كلمة الله ولا مرة، وفي الحقيقة بس تشوف في كل آية أن ربنا بيعمل أمور عظيمة من خلف الستار. ممكن ما يكونش الموضوع ظاهر قوي قدام عينيك، بس ثق أن الله سيد التاريخ وماسك زمام الأمور والأحداث. بيقول لها مردخاي إن ربنا حطك في الملك الوقت زي ده. ممكن أسألك عزيز المستمع سؤال تفكر فيه معايا: ليه ربنا حطك في الحتة دي والبيت ده والعيلة دي والشغل ده والبلد دي في الوقت ده؟ ده تحدي. يمكن تقول له صدفة. ربنا ما عندوش صدف وما عندوش أمور متروكة للأحداث وللصدف وللظروف، لكن ربنا عنده حاجة عظيمة اسمها خطة ومقاصد. ربنا حطك في الحتة دي في الوقت ده، يبقى ربنا لشغل. ربنا وصل استير الملكة، استير يعني استار أو نجم لامع، اللي كان معناها يعني هدسة أو نبات عطري. ربنا وصل استير للقصر الملكي عشان ليه خطة. ربنا وصل ناس كتير كانوا موجودين في الملك، زي عبوديا في بيت أخاب، وزي دانيال وهو موجود في القصر الملكي، وزي استير وهي موجودة في قصر أحشويرش، وزي نحمية وهو موجود قدام الملك أرتحشت. وأنا عايز أسألك سؤال: هو ليه ربنا حطك في الشغلانة دي؟ ممكن تفكر معايا. وليه ربنا حطك في الجامعة دي؟ وليه ربنا حطك في المدرسة دي؟ وليه ربنا حطكم في المنطقة دي والعمارة دي والكنيسة دي؟ عندي إجابة واحدة: لوقت مثل هذا. ربنا حطك في المكان ده للوقت ده عشان عنده خطة وعنده شغل إلهي. تقبل تكون في خطته ومشيئته الوقت اللي جاي وتعمل اللي على قلبه؟ بس عايز أقولك، اوعى تفكر انك لو سكت ربنا هيعجز. ده ربنا عايز يباركك ويستخدمك في المكان ده في الوقت ده. وعايز اقولك ان سكت سكوتا يأتي النجاة ويأتي الفرج من مكان اخر، بس يبقى بركة عظيمة ليك ان ربنا يتمم خطته العظيمة في حياتك ويصنع معاك امور عظيمة. اصلي من كل قلبي في اسم الرب يسوع ان ربنا يتمم خطته الصالحة ومقاصده العليا في حياتك وفي بيتك في الوقت ده. والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

نفسي أقوله لكم إنه هو مراحمه جديدة في كل صباح. لو بكرة وقعتي ما تيأسيش وما تحسيش إنه ما تخليش عدو الخير يشككك في قرارك. وللها لا تشمتي بي عدواتي، إن سقطت أقوم. كملي في قرارك، هو مراحمه متجددة. الترنيمة اللي جاية بتقول بمراحمك هغني طول الحياة.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. في فترات كتيرة في حياتي كنت بسأل نفسي وأسأل الروح اللي جوايا، هو إيه مشكلة الكذب؟ يعني أنا لو اضطريت أني أكذب عشان أحل مشكلة ما بين اتنين، أو عشان أنقذ نفسي من موقف، أو علشان أنقذ نفسي من خصم في الشغل، أو حتى علشان أهلي ما زعلوش مني لأني اتأخرت عليهم مثلا على الغداء، إيه مشكلة؟ فين الضرر اللي هيقع عليا أو عليهم لو أنا قلت اتأخرت علشان كان في حادثة في الطريق؟ إيه المشكلة لو قلت المدير أني اتأخرت على الشغل نص ساعة عشان الجيران كانوا قافلين عليا في ركنة العربية؟ مين المضرور كده؟ بالعكس أنا مضرورة لو قلت الحقيقة. عارفين زمان لما كان التليفون الأرضي يتصل وكان الأهالي يقولوا لأولادهم قولوا نايم قولوا مش موجود، والعيال كانوا يروحوا يقولوا بابا مش موجود. لكن وآه من لكن، كل مرة بقرأ قصة آدم وحواء وبسمع وعظة عنها بفهم قد إيه الكذب مضر، وإنه مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سود. كل مرة بيعدي عليا يوحنا 8 والمسيح بيتكلم عن الحق اللي اليهود عايزهم يعرفوه ويثبتوا فيه، ويقارن بين الحق وبين الكذب والكذاب وأبو الكذاب، أدرك إن لا محال مفيش خلطة بين الكذب والحق، وإن الحق هو المسيح، وإن كل مرة بختار الكذب أيا كان السبب أو العذر أو النتيجة اللي أنا خايفة أواجهها، أنا باخد صف الكذب وباخد صف الكذاب. مش بس باخد صف، ده أنا بكون بنته. عارف يعني إيه إن أنت بتعلن بنوتك وأنت بتعلني بنوتك لإبليس وبتعلني إنه أبوكي؟ أنت متخيلة، أنت متخيل إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ إحنا بنستخدم لغة بيستعملها أبو الكذاب. إحنا بندي لإبليس سلطان علينا، سلطان أبوة. هتقولي يعني مش من مرة، إيه المشكلة؟ ياريتها كانت مرة، ده مع الوقت بتكون لغتنا، وزي ما انتوا عارفين لغتك تظهرك. عارفة يعني ايه مع الوقت ان كلامي او كلامك يكون اغلبه كذب؟ يعني مع الوقت انا بكذب وانا بصدق كذبتي. مش بس كده، الشخص اللي قدامي لما بيسمع الكذبة بتاعتي دي بيحصل حاجة من الاتنين، يا اما بيصدقها وبيكمل حياته وبيبني عليها قرارات، والكذب اللي انا قلته ده بيؤدي لنتائج تانية خارجة عن إرادتي وخارجة عن إرادته لأنه هو صدقني، أو بتتاخد الكذبة دي وهو بيكتشف أن أنا كذبت وبعد كده محدش بيصدقني والعلاقة دي بتتكسر، مش بس مع الشخص اللي أنا كذبت عليه، لا كمان مع نفسي، لأني ما بقتش نفسي، بقيت صورة مزيفة مش أصلية مش أصيلة. عشان نفهم الضرورة دي تعالوا نبص على الله اللي مش خايف من حاجة ولا بيكذب ولا بيخبي، وإزاي الوضوح والشفافية بتاعته هي النور وهي الحقيقة، هي اللي بتشفي، هي اللي بتحرر من الظلم. أبونا السماوي، أنا بختار البنوة ليك وبختار إن أكون بنتك، حتى لو النير شكله تقيل شوية، حتى لو مطلوب مني إن أقول الحق والحق ده احتمال يبقى سبب إني أتعب شوية، لكن أنا بختار الحق لأن أنا عارفة إن الحق بيحررني وبيحرر إخواتي. في اسم المسيح أمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

في حضورك كل تنهد بيهرب وبيبعد. في حضور الله كل حاجة وحشة بتخاف. الظلمة بتخاف لأنه الله هو المادة الخام للنور. الدينونة بتخاف لأن الله المادة الخام للحب والغفران. الخطية بتخاف لأنه الله المادة الخام للقداسة. الخوف بيهرب لأنه الله المادة الخام للحب. في آية كده دايما مش بفهم قوي معناها، بتقول المحبة تطرد الخوف إلى خارج. المحبة مش مفروض عكسها الخوف، المحبة اللي احنا عارفينه انه عكسها الكرة، والخوف عكسه انك تبقى مطمن، تبقى شجاع ما بتخافش. فمفروض الشجاعة تطرد الخوف إلى خارج، أو المحبة تطرد الكره للخارج. بس اكتشفت انه اللي داق حب ربنا، اللي مدرك قد ايه هو محبوب، اللي مستوعب انه محبوب كده كده كده كده حتى وانا متبهدلة بيحبني، حتى وانا مقرفة بيحبني، حتى وانا مبوظة الدنيا بيحبني، حتى وانا مش قابلة نفسي ومش حابة نفسي بيحبني، حتى وانا خايفة وجبانة بيحبني. اللي مدرك قد ايه هو محبوب مستحيل يخاف، مستحيل يخاف. هنخاف من ايه لو عارفة ان هو بيحبني اكتر من ما انا بحب نفسي؟ اخاف من ايه لو عارفة ان هو قابلني في كل الاحوال؟ اخاف من ايه؟ مفيش حاجة من الدينونة هتبقى عليا، مفيش حد هيخوفني. سلطان ابليس والخوف والظلمة مش هيبقى عليا anymore، خلاص مفيش سلطان للخوف ولا الرعب ولا الدينونة ولا الذل. مفيش مكان، ملهمش مكان طول ما انا مدرك انا قد ايه محبوب. عايزه اشجعك وشجعك النهارده، صدق انك محبوب، صدقي انك محبوب. قول يا رب عايزه افهم قدر حبك ليا، عايزه استوعب الحب ده، عايز جسمي يشربه، كل خليه فيا يا رب تابزورب كده، تمتص الحب ده. عايزه اتغرق بحبك يا رب النهارده. في حضورك يا رب، في حضورك تختفي الأحزان، لأن أنت يا رب النور، أنت الراحة.

في ترنيمة مش متفقين عليها، معلش يا كريم أنا أسف. بتقول اللي مات عشان يحييني إزاي أخاف على نفسي معاه، واللي شال عقابي عني إزاي أختار غيره نجاة، إزاي نام قلقان أو محسش بالأمان اللي حبني أكتر من حياته فيه الضمان. عندي إحساس أنه في ناس بتسمع دلوقتي والرعب والخوف امتلكوا حياتهم وامتلكوا قلبهم، مسكين ومكلبشين في قلبهم. ونفسي نصلي مع بعض دلوقتي، لأنه مفيش قوة أقوى من الصلاة. قوة القيامة اللي قومت المسيح موجودة فينا، وينفع تقدر تتغلب على الخوف ده. واللي بيطرد الخوف لخارج، عايزة نفتكر مع بعض، اللي بيطرد الخوف لخارج هو الحب. اللي مات عشان يحييني إزاي أخاف على نفسي معاه، اللي حبني أكتر من حياته فيه الضمان. هنسمع رنم تاني مع بعض.

ترنيمة نختم بيها بتقول له، ممكن آخر ترنيمتين، خليهم آخر ترنيمتين. في ترنيمة بتقول أنت مش للذكريات أو لمجد راح وفات، رب أنت مش موجود بس في صفحة واحدة في حياتي، ولا في فترة واحدة في حياتي، ولا في تشابتر واحد. رب أنت مش كنت موجود بس وقت ما كنت بعدي بالفترة الصعبة دي وجيت وظهرت واختفيت. رب أنت ينفع تبقى موجود في حياتي كلها، طول الوقت، طول السنة، كل يوم، وأنا بعدي في وقت صعب وأنا مش بعدي في وقت صعب. أنا عايز أستمتع بالمجد ده، عايز أستمتع بالحق ده. وأي وقت دلوقتي صعب في حياتي، سواء خطية متملكة عليا أو خوف ماسك في قلبي أو ظروف صعبة بعدي بيها، أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، وأنا بعلن أنك حي وبعلن أنك تقدر. وفي وش إبليس هشخط فيه، هزعق فيه، وأقول أن أنت أحلى، أنت أعظم، أنت أقوى. وأنا بصدق في الإله الأقوى ده، بصدق في الإله الأعظم ده، وبمسك فيه يا رب، ومش هسيبك. مش عشان إحنا دلوقتي في فترة ترنيم فهمسك فيك، لكن أنا هفضل ماسك فيك حتى بعد ما الفترة دي تخلص. هفضل أتكلم معاك يا رب، حتى لو مش لاقي وسيلة مساعدة ولا حد يمسك بإيدي ويشدني لمحضرك يا رب، هحضر. أنا هدخل في محضرك، أنا هدخل يا رب في محضرك، هبقى موجود. أنت مش للذكريات يا رب، أنت مش أفكار جميلة يا رب، أنت مش، إحنا مش بنوهم نفسنا. أنت موجود وأنت حي وأنت أعظم وأنت أقوى.

تنيمة الجاية بتقول: راحتي يا رب حقا أنا لي فيك مكان. يا رب يمكن اعتمدت كتير قوي على أني أبقى مرتاح بحسب الظروف اللي حواليا، مرتاح حوالين أصحابي أو عيلتي أو الناس اللي بحبهم، مرتاح بوجود شخص معين ودلوقتي يمكن مش موجود، يمكن ببقى مرتاح لما ببقى مرتاح ماديا ومتبارك ماديا واليومين دول مش زنقة. بس يا رب عايز أعلن أنه راحتي يا رب حقا، راحتي الحقيقية، راحتي اللي بجد، إن ليا فيك مكان، إنك متاح، إنك موجود، إن حضورك موجود، وإنه مش بس موجود لكنه أنا عندي الحق ده، إني بستمتع بالحق ده، إني بدخل محضرك. راحت يا رب حقا إني مستوعبة أنا قدي محبوبة، إني بستمتع بالحب ده، بخليك تغرقني حب كل يوم في أي نقص، مشاكل، وجع، جروح من ناس بتتشفي أول بأول. راحتي الحقيقية إني ليا فيك مكان يا رب، يا مسيحي، يا حبيبي، يا حياتي، يا شفيعي. ساعات كتيرة بنقول لأولادنا، لجوازنا، لمراتاتنا يا حياتي، لحبايبنا، لكن النهاردة هنقول لربنا: أنت حياتي، أنت حبيبي، أنت روحي، أنت قلبي، أنت كل حاجة، أنت أحلى حاجة في حياتي يا رب، أنت حياتي يا رب. تعالوا نحب فيه شوية بقى في آخر تنيمة، نقول يا رب أنا مبسوط لأنك بتحبيني، أنت حبيتني الأول عشان كده أنا عارف أحبك، ولو مش عارف أحبك مظبوط علمني أحبك يا رب، عايزة بقى حاسس الكلام ده.

أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا من سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر البر العملي، يعني إزاي نعيش حياة البر بطريقة عملية. فسفر الأمثال بيدعو الإنسان أن يحيا كما قصد الله له الخالق أن يحيا حين كونه. وإحنا بنقرأ سفر الأمثال تسترد لينا شخصية الله الأدبية المخلوقة فينا. طبعا ده مش محدش فينا يعرف يعمل كده، ولا بفضله ولا بإمكانياته، لكن لما المسيح بيسكن فينا وروح القدس يسكن فينا ونقترب من كلمة الله نتملي بالبر العملي ونعيش الشخصية الأدبية دي. إحنا مع بعض وصلنا لأصحاح 11، وخلينا أقرأ معاكم 3 آيات من آية 24. يقول كده: يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. أنا أركز في الحلقة دي عن الآية دي: محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. الحلقة دي عن الاستغلال. بصوا، الحكمة الحقيقية هي مخافة الله. واحد بيخاف الرب ويراعي الرب في كل تعاملاته، ومخافة الله بتكون في كل أمور الحياة وكل العلاقات. الآية دي بتناقش علاقة تجارية، لما حد بيبيع ويشتري، وبالذات الشخص اللي بيبيع. حكمة الله ومخافته بتبان في السوق، في البيع والشراء والفلوس والبضاعة. عشان كده الكلام ده يمكن خاص قوي ويهم قوي الناس اللي بتبيع وتشتري النهاردة. المكسب في البيع حاجة طبيعية ومطلوبة. طبعا أنا عايز أشجعك أنه تكسب، بس المكسب ده يكون مظبوط، يكون في مخافة الرب. لكن استغلال الناس شر، الاستغلال خطية روحية ومجتمعية وضميرية. الاستغلال ده حاجة ضد الله وضد الناس وضد القانون. لما تكون عارف أن في بضاعة مطلوبة بس انت بتحتكرها شوية عشان عارف سعرها هيغلى فتحتكرها وما تبيعهاش. الكتاب بيحذر اي حد بيعمل كده. محتكر الحنطة، الحنطة يعني القمح او اي انواع من الغلال، ودي كانت الحاجة البضاعة الاساسية في الوقت ده. البركة على رأس البائع، الربح المؤقت بطريقة غلط هو خسارة دائمة فادحة. ده اللي عايز يقوله الكتاب. يعني ايه؟ يعني لو الربح باستغلال وربح مؤقت سريع بطريقة مش مظبوطة، ده خسارة دائمة فيها لعنة. احتكار الحنطة يفكرنا مش بس باحتكار البضاعة، لكن احتكار المعرفة لما يكون عندك معلومة وعايز تخبيها على الناس، احتكار الخبرة لما يكون عندك خبرات كده ومش عايز حد يعرفها تبقى انت دايما الأفضل، احتكار الكراسي والمناصب، احتكار حتى الخدمة لما يكون في خدمة تبقى عايز تحتكرها لروحك مش عايز حد يبقى زيك أبدا. الغريب أن الحكيم هنا بيقول أن طريقة المكسب هي إيه بقى؟ البركة على رأس البائع. أن كل ما بتدي وكل ما تبارك الناس هتتبارك أكتر. فبيقول يوجد من يفرق فيزداد، كل ما تدي هتاخد أكتر، ومن يمسك أكثر من اللائق إنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، المروي يروى. هتدي وهتبارك هتتبارك. وعايز أقولك لو أنت بتشتري اوعى تستغل اللي بيبيع لك وهو مزنوق في البضاعة عايز يبيع لك، لأنه في أمثال 20 بيقول كده: رديء رديء يقول المشتري وإذا ذهب حينئذ يفتخر. الاستغلال خطية كبيرة، عايزين نتوب عنها ونتعلم ندي ونبارك فنتبارك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 70 لإمام المغنين لداود للتذكير.
2: اللهم إلى تنجيتي، يا رب إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالبو نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك، ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب، لا تبطل.

واحدة من الحاجات اللي بيدور عليها الإنسان في حياته هي الضمان. أنا مش بتكلم بس عن ضمان المنتجات، لكن عن ضمان كل حاجة. أنا عايز أبقى مطمن على بكرة بعده. عشان كده سليمان في سفر الجامعة بيتكلم بوضوح عن ضمان شغلي وضمان حياتي. هو في إيد مين؟ هو هيتعمل إزاي؟ بيتكلم عن أنا وشغلي، يا ترى في إيدين مين؟

سليمان في جامعة 9-1 بيقول كده: الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. مرات كتير قوي بنفتكر أن حياتنا في إيدينا الله، الله هو المسؤول عننا، لكن سليمان بيفتح القوس وبيضيف حاجة تانية، أنك مش أنت بس لوحدك في إيدينا الله، كمان شغلك. أنت متعرفش بكرة بعده في إيه، يمكن تكون مطمن على حياتك أنها في إيدينا الله. طب ماذا عن شغلك؟ ماذا عن اللي بعمله دلوقتي؟ بكرة بعده فين؟ سليمان بيقول أن اللي أنت بتعمله دلوقتي وحياتك وكل حاجة تخصك في إيدينا الله. مرات كتير قوي بنفتكر أنه أنا كمؤمن عندي ضمان حياتي الأبدية، دي حقيقة، أنا مطمن أن أنا عارف، زي ما بيقول بولس كده، عارف بمن أمنت، أنا مصدق في أن الله شايل لي كل الخير وأنه أنا عندي حياة أبدية واسمي مكتوب في سفر الحياة. دي الطمأنينة اللي تخصني أنا. لكن ماذا عن شغلي؟ إيه عن حياتي وعملي؟ عملي كمان في إيدينا الله. يمكن بروح أنام بالليل أنا خايف على شغلي بكرة، خايف على ممتلكاتي، خايف على مشروعي. ممكن أكون أنا نايم مطمن على حياتي الشخصية لكن خايف على شغلي. سليمان النهاردة بيقول لي وبيقول لك: من فضلك زي ما أنت مطمن على مستقبل حياتك الروحية والزمنية، طمن كمان على مستقبل شغلك، إنه في إيدينا الله. ده بيدعونا أن أنا أشتغل النهاردة بكل جد واجتهاد وأبذل كل طاقة في شغلي، لأن أنا مطمن أن اللي أنا هعمله النهاردة مش هيضيع، لأنه في إيدينا الله، الله هو المسؤول عنه. حتى وإن حصلت مشكلة في شغلي، الله هو المسؤول. لازم أنام مطمن. النهاردة أنا بدعو كل واحد أنه يعيد النظر لشغله، لممتلكاته، لمشروعه، لشركته، بص عليها بعين مختلفة. اعرف أن الله قادر أنه ياخد باله منك ومن شغلك. أنت بتبقى مطمن على حياتك الأبدية لكن خايف على شغلك. النهاردة سليمان بيقول لك أنك أنت وأعمالك في يد الله، عشان كده ثق أن الله مسؤول عن شغلك. ده بيخليك تحط قدامك الحاجات دي. أول حاجة، اشتغل النهاردة بأمانة لأن الله مسؤول عن شغلك. اعتبر نفسك شغال عند الله، أنك بتدي تقريرك اليومي أو تقريرك الشهري أو الأسبوعي أو السنوي لله. الله اللي حطك في الشغل ده، والله يريد أن يرى أمانتك فيه. الحاجة التانية، افتكر أن الله مسؤول عن شغلك، ده يخليك تبقى مطمن على بكرة بعده. النهاردة بدعو نفسي وبدعوك أنك تعيد النظر في الطمأنينة اللي أنت محتاج تطمنها على شغلك. إيه هو ضمان شغلك؟ ضمان شغلك أنك أنت وأعمالك في يد الله مدة أيام حياتك. سليمان بيقول بوضوح: الإنسان لا يعلم، الإنسان مش عارف بكرة في إيه، لكن بيطمنه بيقوله كده إنه الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. النهاردة عندنا دعوة واضحة إن احنا نثق في الله إنه هو المسؤول عننا وعن شغلنا النهاردة وبكرة وبعده وطول ما احنا موجودين في مدة أيام حياتنا. النهاردة دعوة واضحة لينا للطمأنينة مش بس على حياتنا لكن كمان على أشغالنا، وكمان دعوة إن احنا نشتغل بكل اجتهاد وقوة في أشغالنا لأن احنا مسؤولين عنها قدام الله مدة أيام حياتنا.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

نتحدث كثيراً عن المبادئ المسيحية، لكننا أبعد ما يكون عن معايشتها. فسمعنا كثيراً عن النعمة، لكننا جعلناها رخيصة. نرنم كثيراً عن العبادة، وما زلنا نعبد الأنا والذات. نتناقش في هلاك المؤمن من عدمه، ونحن هالكون في استسلامنا للخطية. نسمع كثيراً عن الشفاء، لكننا ما زلنا مرضى روحيين. درسنا عن التغيير، لكننا نظل نفس الأشخاص منذ سنوات. جعلنا المحبة أهم الفضائل، ونحن مملوئين مرارة وحقد وأنانية. احترفنا الخدمة بدون ثمر، احترفنا الخدمة كنشاط، فتحولت حياتنا لأرض محجرة، لأرض بها أشواك. لقد أدمنا السمع والوعظ والخدمة والنشاط، لقد أدمنا الروحيات، ولكن يشتاق الله لأشخاص حقيقيين، أشخاص يدركون مدى ضعفهم ويدركون أيضا مدى قوته، أشخاص لا ينكرون مرضهم وألمهم، ولا ينكرون أيضا هذا الدور في تشكيل حياتهم، أشخاص لا يعيشون على المسكنات الروحية، لكنهم يسيرون معه الرحلة كل يوم مهما كانت مجهدة ومكلفة، أشخاص يفرحون ويتألمون، يبكون ويشجعون ويتشجعون، ويسقطون ويقومون، ييأسون ويتقدمون، لكنهم دوما ينمون. حينها يجد الله راحته فينا، حينها يعيد الله أمجاد الكنيسة الأولى بكل ما تحمله من معنى.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. المنطق الإلهي والنصرة بالتلتمية. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر حب المسيح نور العالم. النهاردة هنختبر اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. إزاي الـ 32 ألف يبقوا كتير قدام جيش بيتكون من 135 ألف؟ في حسابات ربنا الكترة أوقات بتبقى عائق مش ميزة. النهاردة هنشوف إزاي ربنا بيجردنا من كل قوتنا علشان نختبر قوته هو. ربنا قال لجدعون: الشعب الذي معك كثير علي. ربنا خاف إن إسرائيل تفتخر وتقول يدي خلصتني، بدأت عملية التصفية. اللي خايف يرجع، فرجع 22 ألف، واللي بيشرب بطريقة معينة يفضل، فبقى 300 بس. تخيلوا كده شعور جدعون وهو شايف جيشه بيتبخر قدام جيش المديانيين اللي كانوا زي الجراد، لكن ربنا شجعه برغيف شعير، حلم بسيط شافه جندي مدياني، إن رغيف الشعير ده رمز للفقر والوضاعة، قلب الخيمة. المعركة ما كانتش بسيف أبداً، كانت بأبواق وجرار مكسورة ومشاعل. لما انكسرت الجرار الفخار اللي بتمثل إنسانيتنا الضعيفة، ظهر النور اللي جوه، والعدو ضرب نفسه بنفسه. خلاصة الحلقة: النصرة الحقيقية مش بالعدد ولا بالقدرة، لكن بالروح القدس اللي ساكن جوانا، روح الله. هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. زكريا 4:6. لما بنرضى نكون رغيف شعير أو جرة مكسورة في إيد الله، فساعتها قوة الله بتظهر فينا بشكل مذهل. وده كان اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. وامضى قلبك. الدرس هنا مش في العدد الكتير ولا القليل، لكن في الاعتماد المطلق. الله لا يريد جيش يفتخر بقوته، لكن يريد قلوب تفتخر بإلهها. الحب المحرر هنا بيقولك: أنا بقلل عدد اللي حواليك أوقات، وبشيل منك الأسلحة اللي كنت ساند عليها، مش عشان أسيبك تقع، لأ، علشان أثبتلك إن إيدي أنا هي اللي بتخلصك. يا رب، ياللي خليت 300 يهزموا جيش زي الجراد، لتثبت لنا إن النصرة مش بالعدد بل بروحك وبيك أنت وحدك. علمني إني ما خافش ولا ارتعب لما تجردني من أسلحتي البشرية، أو حتى تقلل عدد اللي حواليا،
فهم قلبي يا رب إنك بتزيل الزحمة علشان تفتح مكان لعمل إيديك وحدك. اقبلني رغيف شعير بسيط يقلب خيام الأعداء، وجعلني جرة فخارية في إيدك ما تمنعش أبداً إنها تنكسر عشان تظهر نورك اللي انت حطيته جواها. حررني يا رب من غرور إن إيدي هي اللي خلصتني. ازرع فيا يقين إن إيدك وحدك هي اللي بترفعني. أنا رب راضي بالتلتمية وبالأبواق وبالاعتماد الكامل عليك، ففي ضعفي تكتمل قوتك. آمين.

0: ايه؟ لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

0: يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفذ صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدأ قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. قصدي انا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين انكم بتحققوا الدعوة اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي احنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا اكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصمتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل، وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور انه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في اخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جدا لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لانه ممكن يفتح ابواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك انت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتاخدوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واستردادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جداً، انتم هدف للعدو مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. انا مش عايزك تخاف، انا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

أرفع يدي كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك

عمرك حسيت إنك حافظ مش فاهم؟ أو إنك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك أسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ أو خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ إزاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ إزاي الناس دي بتقول إنه قريب قوي كده؟ إشمعنى أنا اللي مش حاسس زيهم؟ أحب أقولك إن ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جدا إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة واعلان جديد من كلمة الله. لك حق من عند الرب النهاردة ينقل حياتك. انجيل يوحنا صح 9 والعدد الاول: وفيما هو مجتاز راى انسانا اعمى منذ ولادته، فساله تلاميذه قائلين: يا معلم، من اخطا، هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ حقيقه المعجزه دي رهيبه، وحتى التلاميذ نفسهم سالوا الرب: هو الولد اللي اتولد اعمى ده كان هو اخطا ولا أبويه هم اللي أخطأوا؟ في الحقيقة السؤال ده غريب قوي. طب هو لسه مولود لحق يعمل خطية إمتى؟ وده حكم الناس في حياتنا لما بنشوف حد متألم، هو ده اللي غلط ولا والديه اللي غلطهم، ولا هو الموضوع جاي منين؟ بس في الحقيقة الرب يسوع يقول لهم، أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. أنا نفسي أقول لك عزيزي المستمع، يمكن النهاردة بتسأل سؤال لنفسك: هو أنا عملت إيه عشان يحصل معايا كده؟ أكيد بابا كان عمل حاجة عشان يحصل معايا كده. ممكن واحد يجي يزيد زي ما بيقولوا بالبلد الطينة بلة، وبعدين يقول لك دي لعنات موروثة، وأكيد الوالدين عملوا حاجة. نفسي أقول لك النهاردة، وقف قدام الحق الكتابي ده في يوحنا 9، والرب بيقول لك: لا هذا ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. النهاردة عندك توقع ان زي الرب ما عمل عينين للأعمى من جديد، جاب طين وتفل فيه وصنع طين. ليه طين؟ لانه دي المادة اللي اتخلق منها الانسان، والرب عمل له عملية خلق العينين. انا اعرف ان سيدي مش بيصلح او بيرمم او يعمل عمرة، لكن الرب النهاردة عنده استعداد يعمل خلق. يمكن تكون مريض وبتسمعني، يمكن بتكون بتعدي في ظروف صعبة في بيتك وبتسمعني، يمكن فقدت الأمل في حاجات كتير وبتسمعني. سيدي بيعمل خلق من جديد، هو الخالق، يخلق عينين ويخلق كبد ويخلق كلى جديد ويخلق عمود فقري من جديد. سيدي يقدر النهاردة يخلق مش بس للجسد، لكن أمور روحية يخلق، والنهاردة يقرر ويديك خدمة جديدة وأمور جديدة، يصنع أمور عظيمة. يقول كده اللي اختبروا الأشياء العتيقة قد مضت، وهذا الكل قد صار جديدا. يخلق قلب جديد بالنعمة النهاردة عشان تقدر تكون ابن لله. الكل صار جديد. ربنا النهاردة عايز يعمل أمور عظيمة وجديدة، والرب يرفعك ويديك نعمة، والرب النهاردة يعمل لك عينين جديدة عشان تشوف الحياة والأمور بطريقة جديدة. أصلي ليك من كل قلبي ربنا النهاردة يتلامس معاك. أصلي ليك من كل قلبي إن كل أسئلة صعبة جواك ربنا يجاوب لك عليها. وفي اسم المسيح الوقت اللي جاي يكون عندك اختبار جميل عن معاملات الله الجميلة، اللي يقدر يخلق من العدم، واللي يقدر يعمل أمور عظيمة، اللي يدعو الأشياء الغير موجودة وكأنها موجودة. ده يبقى إلهك، ده يبقى سيدي اللي ماسك زمام الأمور ويقدر يفرح قلبك. وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة. الرب معاكم.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

وازاي اعيش ما خافش من راي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي اصليه، ادافع عن مبدا وبحياتي ابدا، اعيش على طول مصدق يستاهل التضحيه، ازاي ان الكرامه مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادره دلوقتي مش بكره، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

0: معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح اني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايبه ورايا بفتخر اني سبته.
1: يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

قيمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي أنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

0: اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: اي اب في الدنيا او اي ام بيحبوا يقعدوا مع اولادهم، يقضوا وقت يتكلموا فيه، يشرحوا لهم، يفهموهم الدنيا ماشيه ازاي، النواحي الماديه ماشيه ازاي، الاجتماعيات، ازاي تتعاملي مع الولد ده، ازاي انت تتعامل مع المدرس ده، ازاي في الشغل هتقابل مدير صعب، ازاي في الجامعه هيبقى في تيارات كتيره وافكار كتيره، ازاي لو قررت تهاجر او تسافر هتقابل ايه وهتقابل مين، وازاي في ثقافات مختلفه. اي اب واي ام بيحبوا يعلموا اولادهم كل حاجه هم يعرفوها، تفاصيل كتيره قوي، زي مثلا هتطبخ ازاي، هتوضى هدومك ازاي، هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انت بتسوق وحصلت حادثه. كل التفاصيل الكتيره دي الاب الارضي او الام الارضيه بيحبوا يدوها لاولادهم. كمان حاجه مهمه جدا، مش بس بيحبوا يدوهم التفاصيل والمعلومات دي، لما بيقعدوا معاهم بيحبوا يدوهم من روحهم، من افكارهم، من مشاعرهم، تجاربهم الشخصيه، حصل ايه والاب صغير مع مامته، حصل ايه، ازاي قابل صحابه، صحاب الجامعه، صحاب المدرسه. الأب والأم كتير قوي يفكروا في أولادهم إن هم امتداد ليهم. إن جاز التشبيه، وأنا بفكر في الأب السماوي، بحس إن هو فعلا بيعمل مع كل حد فينا. هو بعت لنا كلمته في شخص يسوع المسيح. كلمنا عن الأب كتير قوي، وكلمنا عن محبته، وكلمنا عن اهتمامه بكل حد فينا، وكلمنا على إنه مجهز لنا ملكوت السماوات، مش بس مجهزه لنا عشان نروحه، لا، ده قالها ملكوت الله داخلكم. يعني قال لنا كمان ان الحياة الحلوة دي، الحياة الابدية، الحياة اللي هو جاي يديها لنا هتكون جوانا وهتكمل معانا. جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم افضل. من هنا طبعا جاي فكرة الباتر لايف، او جاي فكرة الحياة الافضل. طبعا انا بشجع الفريق علشان انا بسجل معاه. كل الحاجات دي بتخليني أقارن بين الآب السماوي وبين الأب أو الأم الأرضيين. اهتمامهم بينا ومحبتهم لينا في الآخر قاصرة ومحدودة، لكن اهتمام الآب السماوي ومحبته ليا وليكي وليك انت كمان، إنه بذل ابنه الوحيد علشاننا، وإنه خلاه ياخد جسد علشان يقربنا منه ويعرفنا الطريق وعرفنا السماويات ويعرفنا قيمتنا في عينين الآب، ورؤيته لينا الحاضرة والمستقبلة المستقبلية، وعرفنا كل ده شيء أكثر من رائع، وشيء حتى لا يستوعبه عقل. كل ما فكر قد إيه الآب بيفكر في مستقبلي الأرضي والأبدي، وبيهتم إنه يبعت لي ناس تكلمني عنه، وإزاي هو مهتم ازاي ان شخصيتي تنمو وتكبر وتتكون، تبقى شخصيتي على صورة ابنه المحبوب. كل ما احس قد ايه انا مهمة في عينيه، وكل ما احس قد ايه انا غالية في عينيه. نفسي كل حد فينا النهاردة بعد ما يخلص الفويس ده او التسجيل ده يجيب ورقة وقلم ويشوف تعاملات الله معاه على مدى 20-30-40 سنة اللي فاتوا، ويقارنها بتعاملات الأب والأم. أنا عارفة أنه تعاملات أهالينا ضيقة ومحدودة، وكمان ممكن يبقى فيها غلطات، لكن أنا متأكدة أن التفاعلات وتعاملات الآب السماوي مختلفة جدا جدا، وفي حاجات مش شايفينها ومش فاهمينها، لكن إحنا واثقين فيه.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك

يا رب أنت مستحق كل السجود ومستحق كل المجد، لأنك ذبحت واشتريتنا. أنت مليك المجد، أنت رئيس السلام.

أنا لك للأبد يا رب، عايز أعيش ترنيمة، مش بس أكون بسبحك بترنيماتي، لكن أكون أنا كمان ترنيمة، حياتي تكون بتشهد عنك. يلي اديتني حياتك أنا عايز أديك حياتي. وبستغرب يا رب أنه ده كل اللي نفسك فيه، حياتي أنا وقلبي أنا، بس ده عندك أغلى من كل حاجة. عشان كده النهاردة جاي أقولك أنت مستحق أنك تأخذ حياتي، لأنك أنت اديتني حياتك.

أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا من سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر البر العملي، يعني إزاي نعيش حياة البر بطريقة عملية. فسفر الأمثال بيدعو الإنسان أن يحيا كما قصد الله له الخالق أن يحيا حين كونه. وإحنا بنقرأ سفر الأمثال تسترد لينا شخصية الله الأدبية المخلوقة فينا. وطبعا ده مش محدش فينا يعرف يعمل كده، ولا بفضله ولا بإمكانياته، لكن لما المسيح بيسكن فينا وروح القدس يسكن فينا ونقترب من كلمة الله نتملي بالبر العملي ونعيش الشخصية الأدبية دي. إحنا مع بعض وصلنا لأصحاح 11، وخلينا أقرأ معاكم 3 آيات من آية 24. يقول كده: يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى. محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. أنا ركز في الحلقة دي عن الآية دي: محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. الحلقة دي عن الاستغلال. بصوا، الحكمة الحقيقية هي مخافة الله. واحد بيخاف الرب ويراعي الرب في كل تعاملاته، ومخافة الله بتكون في كل أمور الحياة وكل العلاقات. الآية دي بتناقش علاقة تجارية، لما حد بيبيع ويشتري، وبالذات الشخص اللي بيبيع. حكمة الله ومخافته بتبان في السوق، في البيع والشراء والفلوس والبضاعة. عشان كده الكلام ده يمكن خاص قوي ويهم قوي الناس اللي بتبيع وتشتري النهاردة. المكسب في البيع حاجة طبيعية ومطلوبة. طبعا أنا عايز أشجعك أنه تكسب، بس المكسب ده يكون مظبوط، يكون في مخافة الرب. لكن استغلال الناس شر. الاستغلال خطية روحية ومجتمعية وضميرية. الاستغلال ده حاجة ضد الله وضد الناس وضد القانون. لما تكون عارف أن في بضاعة مطلوبة بس انت بتحتكرها شوية عشان عارف سعرها هيغلى، فتحتكرها وما تبيعهاش. الكتاب بيحذر اي حد بيعمل كده. محتكر الحنطة، الحنطة يعني القمح او اي انواع من الغلال، ودي كانت الحاجة البضاعة الاساسية في الوقت ده. البركة على رأس البائع، الربح المؤقت بطريقة غلط هو خسارة دائمة فادحة. ده اللي عايز يقول الكتاب. يعني لو الربح باستغلال وربح مؤقت سريع بطريقة مش مظبوطة، ده خسارة دائمة فيها لعنة. احتكار الحنطة يفكرنا مش بس باحتكار البضاعة، لكن احتكار المعرفة لما يكون عندك معلومة وعايز تخبيها على الناس. احتكار الخبرة لما يكون عندك خبرات كده ومش عايز حد يعرفها، تبقى انت دايما الأفضل. احتكار الكراسي والمناصب. احتكار حتى الخدمة، لما يكون في خدمة تبقى عايز تحتكرها لروحك، مش عايز حد يبقى زيك أبدا. الغريب أن الحكيم هنا بيقول أن طريقة المكسب هي إيه بقى؟ البركة على رأس البائع. أن كل ما بتدي وكل ما تبارك الناس هتتبارك أكتر. فبيقول يوجد من يفرق فيزداد، كل ما تدي هتاخد أكتر، ومن يمسك أكثر من اللائق إنما إلى الفقر. النفس السخية تسمن، المروي يروى. هتدي وهتبارك هتتبارك. وعايز أقولك، لو أنت بتشتري اوعى تستغل اللي بيبيع لك وهو مزنوق في البضاعة عايز يبيع لك. لأنه في أمثال 20 بيقول كده: رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب حينئذ يفتخر. الاستغلال خطية كبيرة، عايزين نتوب عنها ونتعلم ندي ونبارك فنتبارك.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 111.
1: هللويا، أحمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم. عظيمة هي أعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين بها. جلال وبهاء عمله، وعدله قائم إلى الأبد. صنع ذكراً لعجائبه، حنان ورحيم هو الرب. أعطى خائفيه طعاماً، يذكر إلى الأبد عهده. أخبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه أمانة وحق، كل وصاياه أمينة، ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل فداء لشعبه، أقام إلى الأبد عهده، قدوس ومهوب اسمه. رأس الحكمة مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها، تسبيحه قائم إلى الأبد.

0: أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. جيش كامل واقف مرعوب من بعبع اسمه جولياط، وداود الصغير واقف بيقول: هو مين ده عشان يعير صفوف الله الحي؟ هو كده أحياناً الخوف بيخليك شايف اللي قدامك كأنه جبل لا يهزم، والإيمان بيخلي الجبل ده يبان كأنه فرصة للنصرة. داود رفض يلبس درع شاول، لكن لبس إيمانه وخد 5 حجارة ملساء. السخرية كانت من كل ناحية، جلياط بيضحك، إخواته بيوبخوه، لكن داود كان شايف اللي الجيش مش شايفه، كان شايف حضور الله. المعركة ما كانتش سيف لسيف، كانت إيمان قدام خوف. داود ما استخدمش غير حجر واحد، لأن الإيد اللي رمته كانت إيد الله، وكان واثق من كده. جلياط وقع بحاجة بسيطة جدا، لأن قوة الله كانت هي اللي بتحارب. عدوك مش بالقوة اللي هو رسمها، هو بس بيستغل خوفك. واجه عمالقة حياتك، الفشل، المرض، الوحدة، باسم الرب، وهتكتشف إن الحجر الصغير كان كفاية جداً إنك تهزمهم، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا، صموئيل الأول 17:47. المعركة مش معركتك، دي معركته هو، هو بيحارب عنك. لما بتشتد الحرب علينا بيميل قلبنا دايماً إنه يقعد يعد السيوف والتروس اللي إحنا بنملكها، فبنخاف لأننا بنلاقيها قليلة. لكن داود في اللحظة دي نقل المعركة من الأرض للسماء، الحرب للرب، يعني إن الله هو القائد المسؤول عن النتيجة، هو اللي خطط وهو اللي هيحمي وهو اللي هينهي الأمر. انت مش وحدك في ميدان المعركة، انت بس أداة في ايده اللي هو اختارها ليظهر بيها قوته. يدفعكم ليدنا، الايمان هنا مش في قوة ايد داود، لكن في امانة ايد الله اللي هتسلم له النصر. فالحب المحرر هنا بيقولك لما تشوف جلياط في حياتك واقف كده وبيصرخ وبيهدد، ما تردش عليه بكلامك، رد عليه بكلام إلهك، علي إلهك عليه، قل لمشكلتك: انت كبيرة في عيني، لكن انت ولا حاجة قدام اللي ماسك إيدي، قدام إلهي. ارتاحي، القائد مش بينام، والحروب الصعبة هي اللي بيطلع منها أعظم المعجزات. ما تحاولش تقلد حد في معركتك، البس درعك انت، درع الإيمان البسيط: أنا اللي بحارب عنك، صدقها، صدق حقه، صدق كلمته. والعملاق اللي مخوفك النهاردة بكرة هيكون تحت رجليك. أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. صموئيل الأول 17:45. صدق وعيش الحق. أشعياء 41:10 بتقول: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. الله يعلم أن الخوف بيخلينا نبص يمين ويسار زي ما عمل داود بالظبط وقعد يبص للعمالقة، لكن بيطلب منا تركيز عليه وحده برضو زي ما عمل داود. قد أيدتك، فعل هنا ماضي، وكأن المعونة صدرت بالفعل والموضوع انتهى حتى قبل ما تبدأ المعركة، حتى قبل ما تبدأ أنت معركتك. بيمين بري، اليمين هنا رمز القوة والسلطان، يعني أن الله يضع ثقلك كل وراءك. لا تخف، خلي عينيك على الحق، ثق فيه. دايما لما تخاف اجري على حق ربنا وكلمته وازرعها في قلبك وامشي بيها، وحارب حربي انت يا رب. امين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وانا بصلي كنت حاسة ان كمية الحرب اللي على القعدة بتاعتي مع ربنا غير عادية، وكنت بقول له كمية الحرب على قعدتي معاك بقت مش معقولة. كل يوم مشاكل شكل ومشاغل شكل واختراعات يومية، المهم أبقى مش عارفة أقعد، وإن قعدت أبقى منهكة وراسي تقيلة وأبقى مش عارفة أعمل إيه في روحي. لكن شكرا ليك، كل يوم متاح ليا ومستعد تقابلني، وأول ما شد حيلي كده وأصبر في قعدتي وقاوم ألاقيك حاضر ومتواجد. إيه الشرف ده، وإيه النعمة دي، والباب المفتوح ده، والقبول الغير عادي. مش عارفة أقول لك إيه، إحساسي بقربك مني بيفرحني قوي. إحساسي إن قادرة وعارفة أقابلك وأسمع منك فارق معايا جدا. علاقتي بيك نقلت حياتي في حتة تانية، وإيماني كمان اتنقل معايا. بساطة اللقاء بينا مشجعاني جدا. الحياة معاك مش معقدة ومليانة طقوس وتجهيزات، لكن محتاجة تصديق وبساطة وقبول إنك فعلا اديتنا الحق ده، إننا نقابلك ونتكلم معاك، وحقنا إننا نسمع صوتك ونعرف نميزه. لو فضلنا نشك إنك ممكن تتكلم لينا لعدم استحقاقنا، عمرنا ما هنعرف نسمعك. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيكلمني وبيقول لي سماع صوتي مشكلة كبيرة مقابل أولادي. معقول بيكلمني؟ معقول ده صوته؟ معقول هيرشدني؟ آه ممكن يكلم فلان أو فلانة، لكن أنا لا، أنا أصلي مش عارف أسمع وهو مش بيكلمني. بصلي وصلي وصلي وأقوم وهو مش بيقول لي حاجة. اتحرموا من حق موهوب ليهم كلهم في يسوع، اللي قال في يوحنا 10 وعدد 27-30 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. في الجزء ده يسوع بيأكد لكم إن الأبناء من حقهم يسمعوا صوته ويميزوه كويس عشان ما يمشوش وراء أي حد يضللهم. في إصحاح 10 من إنجيل يوحنا والأعداد من 2-5 بيقول لهم وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. وفي عدد 16 يقول كده ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. فيحصل بقى معاهم إيه لما يجوا؟ فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. سماع صوتي أمر لازم تستقبلوه في قلوبكم بالإيمان وتصدقوا فيه وتدركوا إنه من حقكم، وما تقبلوش إنكم ما تسمعوش لإني بتكلم. وعندي رد لأمور كتيرة بتسألوني فيها، وعندي توجيه وإرشاد لحياتكم، عندي كلمات حب ومرات كلمات عتاب. علاقة عايز أعيشها معاكم بكل أبعادها، مش علاقة من ناحية واحدة، مش لأني روح أبقى مش بتكلم. يسوع هو منطوق كلامي، العالم ده اتخلق بكلمة وأنا لسه بتكلم، وعندي كلام كتير عايز أقوله ليكم، عايز أشارككم قلبي وتشارك معاكم في كل اللي بفكر فيه. مزمور 25 وعدد 8-9 بيقول كده الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. طيب هعلم ازاي ودرب ازاي من غير ما اكون بتكلم، من غير ما افهمك ازاي هتتعلم؟ في عدد 14 بيقول كده: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. وفي الترجمة العربية بيقولها كده: يشرك الله خائفيه في أسراره، يعلمهم معنى عهده. أنا عايز أشارككم بأسراري، أعلن ليكم أمور جوه قلبي زي ما عملت مع إبراهيم. في تكوين أصحاح 18 وعدد 17 بيقول كده: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ في الترجمة المبسطة يقولها: كيف أخفي عن إبراهيم ما أوشك أن أفعله؟ ده سؤال استنكاري. معقول أعمل كده مع إبراهيم اللي دخلت معاه في علاقة وعهد وكنا أصدقاء؟ في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 23 يقول كده: وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، ودعي خليل الله. خليل تعني الصديق الوفي الودود. دي كلمات اتقالت عن إبراهيم وعلاقته معايا، وأنا عايزكم أصدقاء أحباء. العبد مش لازم يعرف اللي سيده بيعمله، لكن الابن لازم يعرف أبوه بيفكر في إيه وناوي يعمل إيه. وإنتم أبناء وأحباء. في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11 بيقول: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإنتم في العهد الجديد بيسوع وبحلول الروح القدس فيكم، الامتياز ده بقى ليكم أقوى ومتاح للجميع. في العهد القديم كنت بكلم أفراد معينة لدورهم المؤثر في الملكوت وفي الخطة المعدة مسبقاً للفداء، لكن بعد ما تشق الحجاب بيني وبينكم بقيتم أبناء، وبقى حقكم ليكم كامل، وحقكم في أبوكم تعرفوا صوته وتسمعوه، وتدوا فرصة لأرواحكم تستقبل كلامه، تهدوا قدامه عشان تقدروا تسمعوا. اللي بأكده ليكم أني بتكلم، بس الدوشة اللي حواليكم مش سايبة فرصة تسمعوا. وعدم ثقتك وثقتك أني بكلمك وبكلمك أنت بالذات قافلة فرصة أنك تسمعني وتحس في قلبك بكلامي. وسماع صوتي في أرواحكم بيحتاج تدريب، إنك تعرف تميز صوتي من كل الأصوات اللي بتسمعها حواليك، وتصدق في اللي بتستقبله وتسمع ليه وتتجاوب معاه، ده محتاج تدريب. وبالوقت سماعك لصوتي هيبقى أسهل، وهيبقى جواك تأكيد أكتر وأكتر. مفيش سبب واحد يخليني أعامل ولادي من غير ما أتكلم معاهم. الكلام والتواصل دي فكرتي أنا اللي أوجدتها. معقول أخلق الحوار وأنا صامت مش بتكلم، أو بتكلم قليل قوي؟ إزاي أعلمك وأرشدك الطريق اللي تسلك فيها وأنا صامت ومش ناوي أتكلم؟ حتى وإنت بتقرأ الكلمة المكتوبة إدي مساحة جواك للروح القدس إنك تسمع صوتي بيكلمك في كل حاجة بتقراها، فتعرف إزاي الكلمة تتغرس جواك وتغير وتشكل فيك. أنا ليا غرض وخطة لكل واحد وواحدة فيكم، وعايزكم تعيشوها بكل تفاصيلها، وعايز أعلن ليكم تفصيلة تفصيلة في وقتها. ما أقدرش أعمل كده من غير ما يكون بيني وبينكم كلام وحوار. اتأكد في كل مرة تقعد قدامي إنك تاخد وقت تصمت فيه وتستناني أكلمك، تسكت عشان تسمع، والكلمة الواحدة مني هتنقل حياتك وعلاقتك بيا بصورة غير عادية. خلي ودانك الروحية مفتوحة طول يومك، أنا أعرف أكلمك طول الوقت، في وسط شغلك، في مقابلاتك، وإنت في الطريق، وإنت في المواصلات. أنا عندي كلام كتير عايز أشاركك بيه، بس إنت صدق واهدى واستقبل.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة.
1: في لوقا 12 بيحكي لنا كده إنه كان في واحدة ست فيها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، يعني كان ظهرها متني كده موطية لتحت. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة، إنك محلولة من ضعفك. اكتشفت، أنا عايزة أعترف لكم بحاجة، أنا اكتشفت إن أنا لما بدخل مكان جديد ببقى مش قادرة أخرج منه. لما بروح الشغل الصبح ببقى مش عايزة أمشي، ولما ببقى في البيت ببقى مش عايزة أنزل. واكتشفت الموضوع ده كمان حتى لما بروح التفسح، يعني لما أروح المول، لما أروح جنينة، لما أروح أي حتة، فالأول ببقى مش عايزة أروحها، وبعد ما أروحها ببقى مش عايزة أمشي منها. والموضوع ده مضايقني لأني حاسة أنه مش مظبوط كده، يعني الناس بتروح وبتدخل وبتخرج عادي. رحت كلمت مع ربنا وقلت له: إيه الحكاية دي؟ يعني إيه القلق اللي عندي ده؟ وليه أنا الموضوع الضعف ده عندي؟ وحبيت أشاركه بيه، وحبيت ان كل حد فينا يقف كده مع نفسه ويشوف هو بيتصرف ازاي، بيفكر ازاي، الحاجات اللي حاسس نفسه فيها ضعيف او مش مظبط كده او مش سوي. يعني الحاجات دي ياريت تحطها قدام عينيك وتحطيها قدام عينيكي وتيجي تظهريها لربنا. يعني هل انت بتتفرج على حاجات مش كويسة، مش مظبوطة، بورن مثلا؟ هل انت عندك غيرة من اي حد، سواء في الشغل أو في العيلة أو في الأسرة أو في الجيران؟ هل أنت بتقارن بين نفسك وبين الآخرين، مراكزهم، فلوسهم، أولادهم، سكنك؟ كل الحاجات اللي عندنا دي أو أفكارنا أو مشاعرنا ممكن تبقى ضعيفة وبتخلينا منحنيين ومنكسرين ومش قادرين ننتصب ومش قادرين نستمتع بحياتنا ومش قادرين نعيشها للملء. حياتنا اللي ادهالنا المسيح لما مات على الصليب عشان تكون حياة أفضل، حياة مليانة سلام وفرح، مش قادرين حتى نكمل في حياتنا وإحنا شايلين الأتقال دي أو الضعفات دي أو المشاعر دي. ياريت كل حد فينا يجي للمسيح ويقول له زي ما شافت المرأة اللي فيها ضعف دي أو المنحنية اللي بقالها 18 سنة بتعاني، ياريت أنا كمان ترفع عني. أبونا السماوي، بقدم لك إخواتي وبقدم لك كل حد بيسمعنا النهاردة، ارفع عنه وارفع عنها الضعف والقلق والخوف، ارفع عننا الحاجات اللي في شخصياتنا اللي بتخلينا مثقلين أو شايلين تقل وإحنا ماشيين أو منحنيين في حياتنا الخاصة. أشكرك لأنك بتسمع، أشكرك لأنك قريب، أشكرك إنك بترفع وبتشفي. أمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

ربي كل الخليقة بتعلن إنك صالح، وأنا من خليقتك اللي بيقولوا لك إنك أنت صالح يا رب، وإلى الأبد رحمتك وإلى دور فدور أمانتك. مبسوطة قوي وليا امتياز يا رب إني أكون يا رب في المكانة دي اللي مش بتتزعزع، واقفة على صخر دهور اللي اختارني وبررني وقدسني. مين ده اللي هيدني؟ أنا بتاعتك يا ملك الملوك ورب الأرباب. كل الخليقة بتعلن إنك صالح، وأنا كمان يا رب.

يا رب جايين نسكن قلوبنا قدامك في وسط عالم مليان تحديات يا رب، وصوته عالي قوي، صوت العالم أعلى قوي يا رب من صوت همسك لينا يا رب. جايين نسكن قلوبنا النهاردة قدام محضر مليان بالحضور الحقيقي لملك الملوك ورب الأرباب يا رب. جايين نسكن قلوبنا في عرش نعمة مليان بالرحمة من أجلنا يا رب. اقبل تسبحنا النهاردة يا رب، واقبل القلوب يا رب، يمكن اللي شكة وحبها قليل وحياتها الروحية روتينية يا رب، اقبل منا تسبيح واعلى يا رب الخليقة أنت يا رب جوانا، عظم صورتك فينا يا رب، تعالى باللامحدودية بتاعتك اخترق قلوبنا يا رب، اللي مش مصدقة واللي فترة واللي تعبانة تعال تحدانا يا رب، نشوف الإله الواسع قوي ملك الملوك مسيطر على كل زمام الأمور أصغرها وأكبرها في حياة كل حد فينا. أشكرك أن أنت فاضلنا يا رب، فاضي يا رب تمشي معانا خطوتنا، فاضي تمشي معانا في وادي ظل الموت، عديت معانا يا رب كل حاجة، حاسس بكل ألم جوانا. ربي بسبحك يا رب وبعظم اسمك يا رب، الإله رب الخليقة أبويا برفع لك التسبيح.

قلبي بيسكت لك يا أروع إله رب الوجود، يلي أوجدتني في بطن أمي كي يخلي قلبي يا رب يزقطط قدامك يرقص يا رب الفرح بإله اللي مش بيتغير، ما عندوش تغيير ولا ظل دوران، جاي يسكت لك بقلبي صغير يا رب ده.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا في البرنامج ده مركزين ان احنا نتعلم من سفر الأمثال عن الحكمة عشان نعيش حياة حلوة ترضي قلب الله. كاتب السفر ده هو سليمان